0: If somebody said free Palestine, they were very clear. You use words, we use guns. They said this to us repeatedly. We know on just one of the boats, in one of the sections, there were at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far. There were over 30 broken bones, broken clavicles, broken ribs. We have people on their way to the hospital right now needing urgent care that was denied to them.
1: وفي استراليا دافع السفير الإسرائيلي هليل نيومان عن طريقة تعامل بلاده مع نشطاء اسطول المساعدات إلى غزة قائلا إنهم عوملوا بحساسية بالغة. ووصف المساعدات البحرية المتجهة إلى غزة بأنها استفزاز غير ضروري معتبرا أنه لا يوجد نقص في المساعدات الإنسانية داخل القطاع. وجاءت تصريحاته بعد استدعائه من قبل وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ على خلفية فيديو أظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي وهو يسخر من الناشطين فيما دانت الأمم المتحدة هذا الفيديو. وقال السفير الإسرائيلي إن الأمر قد تم التعامل معه.
2: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly with great sensitivity. The fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
1: ودعا السيناتور عن حزب الخضر نيك ماكيم الحكومة الأسترالية بحسب شبكة ABC لاتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء احتجاز إسرائيل للناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود. غادرت مجموعة جديدة تضم نساء وأطفالا أستراليين على صلة بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية مخيم روج في شمال شرق سوريا تمهيدا لعودتهم إلى أستراليا بحسب تقارير إعلامية. وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بليبرسك لشبكة ABC إن المجموعة الجديدة ستواجه العقوبات نفسها التي واجهتها المجموعة السابقة إذا ثبت ارتكاب أفرادها جرائم خارج البلاد. وكانت 4 نساء و9 أطفال قد وصلوا إلى سيدني وميلبورن في وقت سابق من شهر مايو آيار بعد قضائهم نحو أسبوعين في دمشق. وأوقفت قوات الحدود 3 نساء فور وصولهن. أنشأت حكومة نيو ساوث ويلز أول مركز متخصص لدعم العمال المهاجرين في الولاية على أن يقدم خدماته لنحو 2000 عامل معرض للخطر سنويا. وقال مارك موري من اتحاد نقابات نيو ساوث ويلز أن العمال المهاجرين ظلوا لسنوات عرضة للاستغلال وعدم دفع الأجور المستحقة.
3: We had a young woman, Kate. She was told that she would get $25 for every bucket that she picked. She thought that was great until she realized that a bucket held 800 kilograms of oranges. At the end of the week, she got paid $75, and because of the accommodation costs, she owed her employer money.
1: كشفت وثائق قضائية جديدة أن مراهقا متهما بمحاولة خطف طائرة تجارية في ميلبورن تناول وجبة من هانجري جاكس ورسم مخططا لقنبلة ودون تذكيرا بفحص أسلحته قبل التسلل إلى الطائرة. ويتهم الشاب البالغ الآن 19 عاما بالتسلل إلى رحلة تابعة لشركة جيت ستار في مطار أفيلون جنوب غرب ميلبورن خلال مارس آذار العام الماضي مرتديا ملابس عمل عالية الوضوح وحاملا صندوق أدوات. وبحسب الادعاءات قال الشاب لطاقم طائرة أن لديه قنابل داخل حقائبه وأنه يريد دخول قمرة القيادة. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، برزبن غائم جزئيا 24، بيرث غائم جزئيا 19، داروين غائم جزئيا 32، ملبورن مشمس مع رياح 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
4: أغانيكم المفضلة، هذه هي SBS عربي.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. وصل ناشطون استراليون إلى إسطنبول بعد أن رحلتهم إسرائيل إثر احتجازهم خلال محاولتهم إيصال مساعدات إلى غزة، وذلك عقب موجة انتقادات بسبب فيديو وصف بالمخزي لوزير إسرائيلي وهو يسخر من المحتجزين، وأثارت طريقة التعامل مع الناشطين إدانة أممية وموجة استنكار دولية دفعت عددا من الدول إلى استدعاء سفراء إسرائيل للتعبير عن احتجاجهم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بترحيل الناشطين في أسرع وقت بعدما وبخ وزير الأمن القومي إيتار بن غفير على خلفية مقاطع مصورة أظهرته وهو يسخر من الناشطين. وكان 11 استراليا ضمن 428 ناشطا اعترضتهم القوات الإسرائيلية تحت تهديد السلاح في المياه الدولية الثلاثاء الماضي. وقالت الناشطة الأسترالية جوليت لامونت أن الناشطين تعرضوا لسوء المعاملة خلال 80 ساعة من الاحتجاز في إسرائيل.
1: The Israeli government is in absolute implosion because of the systematic violence, sexual assault. At least 40 of our comrades on the prison boat have broken bones. There was about 15 sexual assaults.
0: وفي استراليا دافع السفير الإسرائيلي هيلين نيومان عن طريقة تعامل بلاده مع نشطاء أسطول المساعدات إلى غزة قائلا إنهم عوملوا بحساسية بالغة، ووصف المساعدات البحرية المتجهة إلى غزة بأنها استفزاز غير ضروري، معتبرا أنه لا يوجد نقص في المساعدات الإنسانية داخل القطاع. وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قد استدعت السفير الإسرائيلي على خلفية ما أظهره فيديو وزير الأمن القومي إيتار بن غفير، وقال نيومان أن الأمر قد تم التعامل معه.
2: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly with great sensitivity. The fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
0: هذا ودعا السيناتور عن حزب الخضر نيك ماكيم الحكومة الأسترالية بحسب شبكة ABC إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء احتجاز إسرائيل للناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود. دافع وزير الصحة الفيدرالية مارك بيتلر عن توقيت إعلان حزمة دعم حكومية بقيمة 7 ملايين دولار لاحتواء تفشي الدفتيرا بعد تسجيل أكثر من 230 إصابة معظمها في مجتمعات السكان الأصليين، وتشمل الحزمة تمويلا للقاحات والمضادات الحيوية ودعما للمنظمات الصحية التابعة للسكان الأصليين، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لنشر المزيد من الممرضات في المقاطعة الشمالية لمواجهة أشد تفشي للوباء في البلاد منذ أكثر من 30 عاما. وقال الدكتور زكري بايفيلد من الكلية الأسترالية للتمريض أن الجهود جارية بالفعل لإيجاد ممرضات إضافيات.
3: The situation of a surge workforce is one that is multifaceted. We may look at a short-term need locally of nurses that are only on a part-time contract being able to pick up additional hours. I suppose the next consideration there is that now that nurses and these healthcare workforces are coming in, what could they do to retain and attract so that we do have that longer-term plan.
0: كثفت باكستان جهودها الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران إلى العودة للمفاوضات في وقت قالت فيه طهران أنها تدرس الرد الأمريكي الأخير. وأبدى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أمله في إحراز تقدم نحو اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، ويأتي ذلك غداة تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن المحادثات مع إيران تقف عند مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق واستئناف الضربات، مؤكدا الآن ضرورة تسليم اليورانيوم عالي التخصيب وعدم بقائه بحوزة طهران. في المقابل أفادت وكالة رويترز بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد في خطوة تشدد موقف طهران بشأن أحد أبرز المطالب الأمريكية. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبرت غائم جزئيا 18، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 19، ملبورن مشمس مع رياح 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
4: SBS عربي، بيتكم لأجمل الأغاني العربية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي، من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: بالنسبة إس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. غادرت مجموعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية مخيم روج للاجئين في شمال شرق سوريا في طريق عودتها إلى أستراليا. وكانت مجموعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال وصلت إلى سيدني وملبون في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم اعتقال 3 من النساء لحظة وصولهن، وتم توجيه تهم تتعلق بالعبودية لامرأتين، بينما اتهمت الثالثة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع دون تصريح. وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبيرسك قالت أن المجموعة الجديدة ستعامل كسابقتها وفقا لأحكام القانون.
1: I can tell you that they'll face the same consequences as the first group, which is if there are any crimes that they're accused of, they'll be taken into custody and treated with the full force of the law.
0: لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى أستراليا.
2: The government should be doing everything in its power to prevent these people from coming, because they turned their back on our country to support a terrorist organization, one that has been guilty of extraordinary atrocities, including on Australians.
0: وصل مئات من الناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي واعتقلتهم إسرائيل أثناء توجههم نحو قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري إلى تركيا أمس، عقب ترحيلهم من قبل السلطات الإسرائيلية وسط موجة واسعة من الانتقادات والإدانات الدولية لطريقة معاملتهم خلال فترة احتجازهم. ووصلت طائرة أولى تقل الناشطين ومن بينهم 85 تركيا إلى مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، وتلتها طائرتان أخريان، وذلك في رحلات نظمتها وزارة الخارجية التركية من مطار رامون في جنوب إسرائيل. ولقي الناشطون لدى وصولهم استقبالا حاشدا من مجموعات داعمة لهم، ورفع كثيرون منهم العلم الفلسطيني. ومن الناشطين المرحلين 11 أستراليا من بينهم كاتريونا جرام، التي قالت للصحفيين أنها حرمت من الطعام والماء لمدة 80 ساعة قضتها في الاحتجاز، متحدثة عن تعرض بعض المحتجزين للضرب والاعتداءات الجنسية.
3: If somebody said free Palestine, they were very clear. You use words, we use guns. They said this to us repeatedly. We know on just one of the boats in one of the sections there were at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far. There were over 30 broken bones, broken clavicles, broken ribs. We have people on their way to the hospital right now needing urgent care that was denied to them.
0: أعلنت أوكرانيا أمس أنها باشرت تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروس، وذلك بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل الحليفة الرئيسية لروسيا في المنطقة. وحذرت كييف من أن موسكو قد تستخدم بيلاروس، التي شكلت أحدى نقاط انطلاق الغزو في العام 2022، كمنطلق لشن هجوم جديد من الشمال قد يستهدف كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تستعد للرد على كل السيناريوهات المحتملة لتحركات العدو في حال تجرأت روسيا على توسيع عدوانها. من جهته رفض الكرملين الاتهامات الأوكرانية، معتبرا أنها محاولة لمزيد من التحريض ضد روسيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم: في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 19 درجة، ملبون مشمس مع رياح 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 17 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

السابع وآخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركن معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أي محاولة إيرانية لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز ستجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين واشنطن وطهران مستحيلا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أن الولايات المتحدة لا تقبل بفرض رسوم عبور في المضيق، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إليه ولا تريده وستقوم على الأرجح بتدميره بعد أن تحصل عليه، ولكنها لن تسمح للإيرانيين بامتلاكه.
1: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran, without our approval. No, no, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
0: في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين وصفتهما بالرفيعين قولهما أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم إرسال اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب إلى الخارج. وفي موسكو، نقلت وكالة انترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش النزاع الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وطرح فكرة نقل وتخزين اليورانيوم المخصب الإيراني في روسيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن حلها إلا عبر قنوات دبلوماسية تراعي المصالح الإيرانية، مؤكدة أن إيران وحدها يجب أن تقرر مصير مخزونها من اليورانيوم. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، جرح 9 أشخاص أمس جراء غارة إسرائيلية ألحقت أضرارا في مستشفى تبنين الحكومي في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية، التي أشارت إلى تضرر أقسام عدة في المستشفى ولا سيما قسم الطوارئ وغرف المرضى والعلاج الكيميائي والعناية الفائقة والرنين المغناطيسي والجراحة والصيانة العامة وصالات الانتظار وغرف إقامة الطاقم الطبي. أبدى زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر اليوم دعمه لعضوة مجلس الشيوخ من حزب الأحرار جاسينتا برايس، التي نأت بنفسها خلال مقابلة عن تصريحات لأحد القيمين على موقع للتواصل الاجتماعي، قال فيها أن على الحكومة الفيدرالية منع مئات ألاف المهاجرين من القدوم إلى أستراليا من الهند والصين وأفريقيا والشرق الأوسط. ورغم إصدار برايس لبيان في وقت لاحق أكدت فيه عدم موافقتها على ما قيل خلال المقابلة، إلا أن وزيرة شؤون التعددية الثقافية آن علي انتقدت صمتها وعدم اعتراضها على ما وصفته بالتشكيك في مساهمات المهاجرين في تقدم أستراليا وازدهارها. تايلر اعتبر أن بيان برايس التوضيحي الرافض لسياسة هجرة تقوم على العنصرية والتمييز بين المهاجرين كاف لإنهاء هذه القضية.
2: She's put out a clarifying statement. She made it very clear that she agrees with the party position and my position, which is that we shouldn't discriminate in immigration based on race or ethnicity or religion, but we should based on values. People who come to this country should share our core values.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم: في أدليد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 19 درجة، ملبون مشمس مع رياح 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 17 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. غادرت مجموعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية مخيم روج للاجئين في شمال شرق سوريا في طريق عودتها إلى أستراليا. وكانت مجموعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال وصلت إلى سيدني وميلبون في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم اعتقال 3 من النساء لحظة وصولهن، وتم توجيه تهم تتعلق بالعبودية لامرأتين، بينما اتهمت 3 بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع دون تصريح. وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبرسك قالت أن المجموعة الجديدة ستعامل كسابقتها وفقا لأحكام القانون.
1: I can tell you that they'll face the same consequences as the first group, which is if there are any crimes that they're accused of, they'll be taken into custody and treated with the full force of the law.
0: لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى أستراليا.
2: The government should be doing everything in its power to prevent these people from coming, because they turned their back on our country to support a terrorist organization, one that has been guilty of extraordinary atrocities, including on Australians. Our perspective hasn't changed at all.
0: وصل مئات من الناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي واعتقلتهم إسرائيل أثناء توجههم نحو قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري إلى تركيا أمس عقب ترحيلهم من قبل السلطات الإسرائيلية وسط موجة واسعة من الانتقادات والإدانات الدولية لطريقة معاملتهم خلال فترة احتجازهم. ووصلت طائرة أولى تقل الناشطين ومن بينهم 85 تركيا إلى مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول، وتلتها طائرتان أخريان، وذلك في رحلات نظمتها وزارة الخارجية التركية من مطار رامون في جنوب إسرائيل. ولقي الناشطون لدى وصولهم استقبالا حشدا من مجموعات داعمة لهم، ورفع كثيرون منهم العلم الفلسطيني، ومن بين الناشطين المرحلين 11 أستراليان. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس تصميم الولايات المتحدة على تغيير النظام الشيوعي في كوبا غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق راول كاسترو أثارت استياء في هافانا. توازياً أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات USS نيمتس ومجموعتها الضاربة إلى البحر الكاريبي. ويعارض روبيو المتحدر من أصول كوبية حكومة هافانا، ووصف مراراً الجزيرة الواقعة على بعد 145 كيلومتراً من السواحل الأمريكية بأنها دولة فاشلة في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بها وتعود بشكل رئيسي إلى الحصار الأمريكي المفروض عليها. وشدد روبيو أمس على أن الولايات المتحدة تفضل دوما الحل الدبلوماسي، ولكنه لفت إلى وجود خيارات أخرى متاحة للرئيس ترامب.
3: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. That's always our preference. That remains our preference with Cuba. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high. But if they have a change of heart, you know, we're here. And in the meantime, we'll keep doing what we need to do.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 19 درجة، ملبون مشمس مع رياح 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 17 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia
1: من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي، من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: عناوين النشرة: الأمال المعلقة على الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، وأكبر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، الرسوم الإيرانية على عبور مضيق هرمز ومصير اليورانيوم عالي التخصيب. المعارضة الفيدرالية تتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع عودة العائلات المرتبطة بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد. أوكرانيا تقول أنها عززت أمن حدودها مع بيلاروس خشية هجوم على أراضيها. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. مع تواصل الوساطة الباكستانية الرامية لإحياء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أي محاولة إيرانية لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز ستجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين واشنطن وطهران مستحيلا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في المضيق، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إليه ولا تريده وستقوم على الأرجح بتدميره بعد أن تحصل عليه، ولكنها لن تسمح للإيرانيين بامتلاكه.
1: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know. It sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran, without our approval. No, no, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
0: في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين وصفتهما بالرفيعين قولهما أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم إرسال اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب إلى الخارج. وفي موسكو، نقلت وكالة انترفاكس عن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قوله أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش النزاع الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وطرح فكرة نقل وتخزين اليورانيوم المخصب الإيراني في روسيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن حلها إلا عبر قنوات دبلوماسية تراعي المصالح الإيرانية، مؤكدة أن إيران وحدها يجب أن تقرر مصير مخزونها من اليورانيوم. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، جرح 9 أشخاص أمس جراء غارة إسرائيلية ألحقت أضرارا في مستشفى تبنين الحكومي في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية التي أشارت إلى تضرر أقسام عدة في المستشفى، ولاسيما قسم الطوارئ وغرف المرضى والعلاج الكيميائي والعناية الفائقة والرنين المغناطيسي والجراحة والصيانة العامة وصالات الانتظار وغرف إقامة الطاقم الطبي. من جهته، أعلن حزب الله في سلسلة بيانات تنفيذ 16 هجوما استهدفت أليات وتجمعات للجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية. غادرت مجموعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية مخيم روج للاجئين في شمال شرق سوريا في طريق عودتها إلى أستراليا. وكانت مجموعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال وصلت إلى سيدني وميلبون في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم اعتقال 3 من النساء لحظة وصولهن. وتم توجيه تهم تتعلق بالعبودية لامرأتين، بينما اتهمت الثالثة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع دون تصريح. وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبرسك قالت أن المجموعة الجديدة ستعامل كسابقتها وفقا لأحكام القانون.
2: I can tell you that they'll face the same consequences as the first group, which is if there are any crimes that they're accused of, they'll be taken into custody and treated with the full force of the law.
0: لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى أستراليا.
3: The government should be doing everything in its power to prevent these people from coming because they turned their back on our country to support a terrorist organization, one that has been guilty of extraordinary atrocities, including on Australians. So no, our perspective hasn't changed at all.
0: وصل مئات من الناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي واعتقلتهم إسرائيل أثناء توجههم نحو قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري إلى تركيا أمس عقب ترحيلهم من قبل السلطات الإسرائيلية وسط موجة واسعة من الانتقادات والإدانات الدولية لطريقة معاملتهم خلال فترة احتجازهم. ووصلت طائرة أولى تقل الناشطين ومن بينهم 85 تركيا إلى مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول، وتلتها طائرتان أخريان، وذلك في رحلات نظمتها وزارة الخارجية التركية من مطار رامون في جنوب إسرائيل. ولقي الناشطون لدى وصولهم استقبالا حاشدا من مجموعات داعمة لهم، ورفع كثيرون منهم العلم الفلسطيني. ومن الناشطين المرحلين 11 أستراليا من بينهم نيفي أوكونر التي قالت للصحفيين أنها تعرضت لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية خلال احتجازها.
4: I myself was zip tied in a torture position with my hands behind my back for 40 minutes until I almost vomited from the pain, and then I had my head slammed into many tables during the immigration process, and there was just constant knees to the chest, face, any kind of way they could. There was pliers in my ears, pulling them back.
0: وتتناقض تصريحات أوكونر وغيرها من الناشطين بشكل صارخ مع تأكيدات السفير الإسرائيلي في كامبرا هيليل نيومان أن السلطات الإسرائيلية تعاملت بحساسية بالغة مع المحتجزين وتقليله من أهمية قيام وزير الأمن إيتمار بن غفير بإهانتهم.
5: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly with great sensitivity. The fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
0: أعلنت أوكرانيا أمس أنها باشرت تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروس، وذلك بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل الحليفة الرئيسية لروسيا في المنطقة. وحذرت كييف من أن موسكو قد تستخدم بيلاروس التي شكلت أحد نقاط انطلاق الغزو في العام 2022 كمنطلق لشن هجوم جديد من الشمال قد يستهدف كييف. وأعلن جهاز الأمن الأوكراني SBU أن وحداته إلى جانب الجيش باشرت في اتخاذ مجموعة شاملة من الإجراءات الأمنية المعززة في المناطق الشمالية من البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تستعد للرد على كل السيناريوهات المحتملة لتحركات العدو في حال تجرأت روسيا على توسيع عدوانها.
6: I expect Ukraine's Ministry of Foreign Affairs to be as active as possible in its diplomatic efforts regarding Belarus. We need to increase pressure and strengthen coordination with our partners. Frankly, it's already quite annoying that Ukraine constantly faces this kind of threat, that at some point the Russians may drag Belarus into the expansion of the war. They must understand that consequences for them will follow and be significant.
0: من جهته رفض الكريملين الاتهامات الأوكرانية معتبرا أنها محاولة لمزيد من التحريض ضد روسيا. وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا أن بلاده لا تشكل أي تهديد لأحد، ولكنها مستعدة للدفاع عن نفسها وعن روسيا بكل الوسائل الممكنة. في أخبار الرياضة، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لإحراز لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعد طول انتظار، عقب الفوز على ضيفه دومك بأربعة أهداف لهدف في المرحلة 34 الأخيرة أمس. وبالنسبة لرونالدو فإن هذا اللقب يعني أكثر بكثير من مجرد بطولة جديدة تضاف إلى خزائنه المدججة بالكؤوس مع أندية كبيرة كريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وحتى منتخب البرتغال. فمنذ وصوله إلى الملاعب السعودية تعرض قائد النصر لانتقادات متواصلة بسبب فشله في قيادة فريقه إلى أحراز الألقاب الكبرى وعلى رأسها الدوري المحلي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت: في أدليد غائم جزئيا 21 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 31، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني أمطار متفرقة 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي من إذاعة SBS عربي. واليوم هو الجمعة الموافق في 22 من آيار مايو للعام 2026.
2: يا هلا بكم مستمعينا الكرام من SBS عربي. برامجنا وصلت لختامها في نهاية هذا الأسبوع أعزائي. قبل أن نقدم لكم ما لدينا من فقرات وموضوعات, نود أن نعترف بالملاك التقليدي للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها لشعب ورنجري واي ورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: أستراليا اليوم برنامج يومي يأتيكم من الاثنين إلى الجمعة, ينطلق بتمام الساعة 3 بعد الظهر بنشر أخبارية مفصلة ويستمر معكم حتى الساعة 6, 3 ساعات متواصلة وبث مباشر لاستعراض الحدث, متابعة قضايا الساعة, نطلعكم على أحوال الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم اليوم
2: أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني, وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم التواصل معنا عن طريق الهاتف 1300799624 أو الكتاب إلينا عبر الإيميل today@sbs.com.au.
2: واليوم هو الجمعة, أي أنكم على موعد مع حوار مباشر يتجدد وينطلق في 3:30 على 1300799624. وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتراكم فيه المسؤوليات على أكتافنا, ماذا تفعلون لترتاحوا قليلا من ضغوط الحياة؟ ما هي اللحظات الجميلة التي تساعدكم على شحن طاقتكم من جديد؟ جلسة مع الأصدقاء مثلا, كوب قهوة على أنغام فيروز, أو الاهتمام بحديقة المنزل.
1: أسئلة مهمة جدا, ومجرد أنه نطرحها نحس بالارتياح على الكلام هذا المميز. مستمعينا نحب نسمع أصواتكم وانضموا إلينا بحوارنا المباشر بتمام الساعة 3:30 على رقم الهاتف 1300799624. وفي حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية نكون باستضافة مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فضل النزاعات السيدة رند فايد, لنناقش حب النفس والاهتمام بها, هل هو أنانية أم ضرورة لحياة أفضل؟
2: ولعشاق الأدب والثقافة, وقفة مميزة في لقاء مع الكاتبة والروائية دينا سليم حنحن التي أصدرت مجموعتها القصصية الجديدة بعنوان مذكرات عذراء. ستشارك هذه المجموعة في معارض الكتاب في المغرب وتونس, كما ستشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سيقام نهاية هذا العام. المجموعة تغوص في عمق حياة المرأة المهاجرة إلى أستراليا, فماذا يحمل العنوان من دلالة؟ وما العلاقة بين البراءة والاعتراف في هذا العنوان؟ فترقبوا هذا اللقاء المميز في الساعة 2 من البرنامج مع الكاتبة دينا سليم حنحن.
1: وأيضا البرنامج يضم مقابلات متنوعة من إعداد وتقديم زملائنا بفريق عمل SBS عربي. لكن الآن وقفة مع الإعلان ثم ننطلق ببودكاست دردشة عائلية.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي, أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: دشاعة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
2: أقضي كل يوم في رعاية أسرتي ولا وقت لدي لنفسي.
1: توقفت عن الخروج مع صديقاتي لأركز على عائلتي، لا أريد أن أكون أنانية.
2: في زحمة الحياة اليومية ننسى أحياناً أننا أولى بالحب والاهتمام قبل أي شخص آخر، ولطالما كان مفهوم حب النفس والاهتمام بها موضع نقاش وجدل. هناك من يعتبره أنانية ورفاهية، وهناك من يراه حجر الأساس لحياة صحية ومتزنة. أهلا بكم، أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني. أهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة SBS عربي، ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك SBS عربيك وقناتنا على اليوتيوب SBS عربيك. نرحب بكم بحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، ويسعدنا أن نستضيف في استوديوهاتنا بمدينة ملبان مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد، لنناقش كيف أحب نفسي وأهتم بها. مساء الخير، معنا اليوم بالبرنامج أستاذة رند.
7: مساء النور، أهلا بكم،
2: شرفتينا عزيزتي ونورتينا باستديوهاتنا بمدينة ملبن. موضوع مناسب جدا نختم به أسبوع طويل من العمل والمسؤوليات. ما المقصود بحب الذات أو النفس، سيلف لاف؟ هل يتعلق الأمر كما يخطر في بال البعض الاهتمام بالمظهر الخارجي، أو كيف نقدم نفسنا للناس؟
7: نعم، الاهتمام بالمظهر الخارجي جزء صغير قوي من حب الذات والعناية الذاتية أو العناية بالنفس، ولكن حب الذات موضوع أكبر بكتير أو أعمق بكتير. أيضا أني أحب نفسي معناها أني أحترمها، أني أحب نفسي معناها أني ما أخذلش نفسي، أني أحب نفسي معناها أني ما أحطش نفسي في مواقف أو علاقات ممكن أن هي تسبب لي أذى أو صعوبة على المدى الطويل. فحب النفس أعمق بكتير من بس العناية بالشكل أو الحاجات اللي احنا بنشوفها على إنستغرام وعلى السوشيال ميديا.
1: ذكرتي أستاذة رند علامات حب الذات أو حب النفس. يمكن البعض يسأل منو من أدنى ما بيحب نفسه، يعني هذه يمكن ضرورة أن الشخص يحب نفسه، لكن ما هي العلامات اللي تدل على أن احنا ما نحب نفسنا كما مطلوب من عندنا أنه نحب نفسنا؟
7: نعم، مع الأسف ناس كثير قوي ما بتحبش نفسها، ومش واعيين إن هم ما بيحبوش نفسهم. في حاجة اسمها self sabotage أو التدمير الذاتي. التدمير الذاتي بيحصل لما بيكون في صراع أو نزاع داخلي، أو الصورة الذاتية للشخص نفسه بتكون مشوهة، كأني أشوف نفسي قليلة أقل من اللي حواليا، كأني أشوف نفسي لا أستحق الحاجات الكويسة. يعني مثلا صاحبتي تعزمني على قهوة، أصر أن أنا اللي أدفع كل مرة. ده علامة على عدم حب الذات أو تقديرها، ده علامة على أن أنا عندي برمجة لأني أنا لازم أدي طول الوقت، أني ما استحقش أن أنا أحصل أو أخذ. أيضا فمن علامات أيضا عدم حب الذات التضحية المتناهية، أنه أحط مصلحة كل حد قبل مصلحتي أنا. التضحية شيء جيد، أوكي، مش سيء أبدا، وأنا مش بدعو الناس ما تضحيش، وإيثار الناس على نفسك شيء رائع، ولكن بحدود. لما يصبح الموضوع مضر لي ولما يأثر علي وعلى نفسيتي وعلى نظرتي الذاتية يصبح هارمفو. لما أستمر في علاقة مع صديقة أنا عارفة أنها مؤذية أو بتحسدني أو ما بتتمنى ليش الخير، أنا مش بحب نفسي أو بحترمها أو بقدرها. لما أستمر في شغل مؤذي بالنسبة لي، لما أحط نفسي في موقف أنا عارفة أن أنا هتأذي منه، لما أصرف زيادة عن قدرتي، دي كلها علامات على عدم حب النفس. لما أكل زيادة عن حاجتي أيضا ده عدم حب وتقدير للذات. فالموضوع أكبر وأعمق بكتير من بس الاهتمام والعناية بالشكل.
2: قد ينعكس عدم الاهتمام بالنفس أو عدم حب النفس على الشخص نفسه، يعني كما وصفتي كلها يعني أشياء تدمر الذات أو تأذيها، لكن أيضا كيف ينعكس هذا على من حولنا عندما لا نكون بنحب نفسنا بالطريقة الصحيحة كما ينبغي؟
7: نعم، هنلاقي نفسنا حصل لنا شوية احتراق ذاتي، وانتي ما بتقدريش تصبي من كوباية فاضية، أوكي، فاقد الشيء اللي هيعطيه. في شوية صحة في المقولة دي، مش تماما صحيحة ولكن فيها جزء من الصحة، إن أنا لو فضلت أدي وبدي الناس على نفسي هيجي وقته هيبقى ما عنديش حاجة أديها، هيجي وقته هيبقى مع إن الناس محتاجين لي. خلينا نقول مثلا أنا أم وبضحي بضحي بضحي وحصل لي احتراق نفسي في الآخر، مش هقدر أعتني بولادي، مش هقدر أعتني بأسرتي، مش هقدر أكون صديقة جيدة، مش هقدر أكون الموظفة اللي بتأدي شغلها على أكمل وجه. مين اللي عمل كده في الأول في الآخر؟ أنا اللي عملت كده في نفسي. فدي النتائج اللي بتأثر على الشخص نفسه، على محيطه الدايركت أسرته، وعلى المحيط الأوسع.
1: أستاذة رند، وسائل التواصل الاجتماعي، يعني لا يمكن أن نتحدث عن أي موضوع بدون التطرق إلى وسائل التواصل الاجتماعي المليئة بالمؤثرين اللي بيأثرون فعلا بحياة الأشخاص اللي يتابعوهم. بنشوف يقدمون محتوى السكين كير، العناية بالبشرة، العناية بالأظافر، بالشعر، الرياضة، الأناقة، وهذا الشيء يمكن مو كل الأشخاص يقدرون يقدموا أو يوفروا لأنفسهم. فكيف نحب أنفسنا دون الانجراف أو الانجرار وراء المقارنة مع الإنفلونسرز، وأيضا المقارنة اللي بعض يسميها مقارنة سطحية؟
7: نعم، مهمة قوي ان احنا نفهم ان حب اللي احنا بنشوفه ده جزء صغير قوي قوي قوي، زي التيب اوف ذا ايسبرغ، اوكي، قمة جبل الجليد، ولكن مش كله، right؟ فمهم ان احنا نفهم اوكي اللي اقدر اعمله من الحاجات دي هعمله. يس جود ان انا اهتم بنفسي وبشكلي وبصحتي وعمل رياضه لو اقدر واكل اكل صحي لو اقدر، بس حب النفس والذات اعمق بكتير بكتير بكتير من الشكليات دي. ما ينفعش ان احنا نختزل حب الذات وقيمتها بس في الحاجات دي، دي قشور زي ما انت حكيتي. ونعم السوشيال ميديا ليها تاثير على كل جوانب حياتنا كلها تقريبا، وتأثيرها قوي. ولكن ما بتلاقيش حد من المؤثرين دول بيشرح لك ازاي تتكلمي مع نفسك. الحديث الذاتي ده المفروض يكون شكله ازاي عشان ما يأثرش عليكي سلبا. ما حدش من المؤثرين دول بيشرح لك انه وانت طفلة وحصل تنمر على شيء معين في شكلك فضلتي طول عمرك مركزة مناخيري، شفايفي، ظهري، شعري، حواجبي، مركزة على السلبيات اللي فيكي. ما حدش بيشرح لك لا، وقفي قدام المراية في يوم وحاولي تشوفي إيه الجميل فيكي وركزي على ده، واحمدي ربنا كل يوم أنا مثلا عيني حلوة، أنا فخورة بشكل عيني، يمكن مناخيني مش قد كده بس الحمد لله عيني، ليه أركز على الحاجات اللي أنا مش راضي عنها في نفسي؟ ما بيشرحوا الناشطة، ما بيعلموا الناشطة، بالعكس غيري غيري غيري. فجود إن احنا نتبعهم عشان يدونا أفكار، ولكن نحط برضو حدود لنفسنا تأثير ده عليا قد ايه. في ناس كتير قوي قوي يعني مثلا نصحتها في الجلسات ان هم يعملوا unfollow الناس معينة عشان ما تحصلش المقارنات دي، عشان ما تبقاش دي الحياة اللي انا بحلم ديها ودي مش حياة حقيقية،
1: كلها حياة وردية وإيجابيات كأنهم عايشين سلبيات
7: وهمية. محدش عايش حياته كده 24 ساعة في اليوم، مستحيل. يعني هما بيوروكي جزء صغير قوي من حياتهم، ما بيشوفيش الشغل اللي it's a full time job ان انت تكوني influencer، right؟ فلو انا دي بتأذيني اعمل unfollow، وده حب ذات. كون اني أبريس unfollow button ده في حد ذات وحب ذات.
8: كلام جميل جدا، وكعادتنا في كل حلقات دردشة عائلية بنحب نعطي مستمعينا ومتابعينا بعض من النصائح العملية والأفكار التي قد تفتح لهم باب تجربة جديدة وتحسين الذات. كيف نحب أنفسنا، خاصة أنه كثير منا نشأوا في بيئة وثقافة تعتبر هذا الأمر تحديدا نوع من الأنانية وشكل من أشكال يعني الرفاهية غير متاحة، خاصة للأم العاملة، للأب بيقضي وقته كله في سعي للرزق. كيف نبدأ هذه الخطوات نحو حب للنفس يكون بالفعل بداية لحياة صحية ومتزنة؟
7: نعم، نصيحتي لأي واحدة سمعاني دلوقتي إنه أما تتكلمي مع نفسك وتعامليها، اتعاملي كأنك بتتعاملي مع بنتك أو مع صديقتك. اوعي تقولي لنفسك حاجة أنت مش هتقوليها لبنتك أو لصديقة ليكي. اوعي تكوني قاسية على نفسك، سواء بالأفكار، سواء بالكلام، سواء بالأفعال. لو صديقتك بتقولك أنا مرهقة وتعبانة، مش هتقول لها تعالي على نفسك وكملي شغل ونظفي المطبخ أو اطبخي طبخة حلوة أو اعزمي ناس، مش هتقول لها كده، هتقول لها ارتاحي، صح؟ اطلبي المساعدة. هتقولي لها اتس اوكي لما تغلطي، ما تقسيش على نفسك، حتى بطبي عليها. اتعاملي مع نفسك بالشكل ده. مهم قوي قوي قوي ان احنا نفهم ان اول خطوه في حب وتقدير الذات هي ان احنا نكون سيلف كومباشنت، ان احنا نكون رؤوفين وعاطفين بنفسنا ونتعامل معاها بحب مش بكره.
1: أستاذة رن، دائما نسمع نصيحة أنه اقطعي من اليوم كله وقت مخصص إليك لنفسك، وينعرف بالإنجليزية بمي تايم وقتي أنا، فهل هذا ممكن وإحنا نشوف زمن نحتاج به إلى أكثر من 24 ساعة باليوم حتى ننجز مسؤولياتنا وننجز كل ما مترتب علينا من مسؤوليات سواء بالعمل اجتماعيات وأيضا العائلة، فهل من الممكن نقتطع هذا الوقت لأنفسنا؟
7: طبعا أنا لما حد بيقول لي أنا ما عنديش وقت بقول له رتب أولوياتك، شوف كم ساعة بتقضيها سكرولينج، شوف كم ساعة بتقضيها في التليفون بتتكلم مع صاحبتك وتسمعي لها، شو بنضيع وقت كتير في حاجات كتيرة قوي، فكون إن أنا أخد 5 دقايق زيادة أطول مدة الشاور بتاعي عشان أخد الوقت ده لنفسي، أصحى بدري ربع ساعة عشان أقدر أشرب كوباية القهوة لوحدي في هدوء، أخش أنام بدري نص ساعة عن معادي عشان جسمي يرتاح، دي حاجات بسيطة قوي قوي، أتصل بصاحبتي وأنا سايقة رايحة الشغل عشان أتكلم معها وعشان علاقتنا تستمر، حاجات بسيطة قوي قوي قوي ممكن إن هي تبقى considered me time والوقت اللي أنا بعتني فيه بنفسي وبذاتي.
8: نصيحة جدا جميلة، وترتيب الأولويات وأن نكون نحن جزء من هذه الأولويات يعني
7: مش في آخر القائمة
8: وبالذات يعني للعديد من الأهالي أمهات وأباء اللي بيعانوا بيسعوا من أجل حياة أفضل لأبنائهم وعائلتهم. جميل جدا أن نحن نهديهم هذه الحلقة من بودكاست دردشة عائلية حتى يعرفوا أنهم يستحقون الحب والاهتمام بأنفسهم حتى قبل أي شخص آخر. مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض زعت رند فايد، شكرا مرة أخرى على وجودك معنا هذا الأسبوع في بودكاست دردشة عائلية.
7: العفو، شكرا لكم على استضافتي.
1: شكرا لك أستاذة رند، وشكرا لكل متابعينا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكم. كنت معكم أنا منال العاني
8: وأنا هناء ياسين، نلقاكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية.
1: والآن نتوجه للزميل هاشم الحداد وموجز إخباري من أستراليا اليوم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
4: وأنا منال العاني
3: ونحن بانتظار مكالماتكم.
5: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل، تسألني زوجتي وين رايح، أقول راح أسمع لSBS.
3: SBS عربي، صوتكم في أستراليا. فعلا مستمعينا SBS عربي، الصوت الذي يعبر عن قضاياكم، يعبر عن أكيد الأمور والشجون اللي بتعنيكم كأستراليين من أصول عربية. وهذا الوقت من البرنامج أستراليا اليوم كل جمعة في الثالثة والنصف ينطلق الحوار ويزدان بمداخلاتكم على 1300799624. معكم في هذا المساء أنا هناء ياسين
4: وأنا منال العاني، ندعوكم مستمعينا للاتصال بنا الآن، خطوطنا فتحت والحوار بدأ، ودائما هذه المساحة مخصصة لكم والاتصالاتكم. اليوم مستمعين اخترنا لكم موضوع مهم جدا، وهو أيضا خفيف باعتبار اليوم الجمعة آخر أيام الأسبوع. اليوم رح نتحدث عن مي تايم، الوقت اللي تخصصون نفسكم بعالم تتسارع بالأحداث وتزداد بالمسؤوليات. فشو الأشياء اللي تعملوها حتى ترتاحون من ضغوطات الحياة، وشو اللي يعطيكم طاقة أو شحن من جديد؟ جلسة مع الأصدقاء، كوب قهوة على أنغام فيروز، أو الاهتمام بالحديقة، أو أشياء أخرى تحبون تشاركون بها مستمعينا.
3: انضموا إلينا أنا ومنال مستمعينا في هذا الوقت من برنامجنا على 1300799624. حابين نتبادل الخبرات والتجارب حول هذه الأهمية للمي تايم، الوقت المخصص لينا اللي مرات نضطر هيك ننتزع انتزاعا من جدولنا المزدحم، أو هيك نسرقه سريعا من بين كل الأحداث المتتالية بيومنا. في ناس منال ما بتقدر أبدا إنها يعني تعدي اليوم بدون لحظة الصفاء مع القهوة.
4: فعلا هنا هذه تعتبر يعني ضروريات أساسيات، وليست يمكن
3: أو الشاي، خلونا نكون يعني ما ننسى عشاق الشاي.
4: لا صرت قهوة هنا، والقهوة العربية يعني هذه أهم شيء. ففعلا مستمعين نحب نسمع منكم على رقم الهاتف 1300

0: 0799-799-624، لكن اسمحوا لي بأقل من نصف دقيقة أقرأ على حضراتكم أحوال الطقس المتوقع اليوم غد السبت بمدينة بيرث، مشمس إجمالا ودرجة الحرارة العظمى فيها 19 درجة، بأدليد غائم جزئيا 21، في ملبن مشمس إجمالا 19 درجة، بهوبارت غائم جزئيا 17، في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 17 درجة أيضا، في سيدني أمطار 22، وفي بريسبن غائم جزئيا 25، وأخيرا مستمعين الأعزاء بداروين يوم غد السبت غائم جزئيا 31.
1: ونبدأ الحوار مستمعينا وننطلق وإياكم في هذا النقاش حول حب النفس والاهتمام بها. شو يا ترى النشاط أو الشيء اللي بتحبوا تمارسوه لتكونوا هيك متحفزين مرة أخرى ومقبلين على الحياة؟ نبدأ مع العزيزة دينا نعرف رأيها بموضوعنا.
0: مساء الخير دينا.
2: أهلا مساء النور منال وهنا. أهلا
1: لك يا هلا بدينا.
0: أهلا وسهلا.
2: ليش مهم هذا الموضوع صراحة خاصة للأمهات؟ بعتقد خط يعني خط عريض تحت كلمة الأمهات. أنا بصراحة يعني لازم أطلع نفسي وروح على الجيم. بحس إنه هذا الوقت كتير مهم وبحس إنه بيعود علي بفائدة كبرى مش فقط جسديا يعني.
1: والصفاء الذهني
2: وذهنيا يعني أكيد بحاول إنه روح ماشي أرجع ماشي يعني حاول إني أفصل قدر المستطاع وبحس إنه ببدل طاقتنا بشيء يعني هيك إيجابي أكتر وبنفس الوقت يعني حتى نواكب تحديات الحياة كمان ونكون جسديا جاهزين لهذا الشيء خاصة الإنسان عم بكبر بالعمر والمهنة طبعا أحيانا ممكن بتأثر سلبا قعدة طويلة على الكمبيوتر والمكاتب وهيك أشياء ف. بعتقد هذا كتير شيء مهم. أحياناً بتجيني فكرة إنه أنا لا ممكن أترك كل شيء وألغي شغل يوم كامل وروح استجم بالطبيعة روح أمشي وممكن روح هايك ولا هيك على ناشونال بارك أو شيء ممكن يعني أقضي اليوم تقريباً 6 ساعات 7 ساعات
1: مع الطبيعة. حلو دينا كيف عرفتي طبعاً. كيف عرفتي تسيطري على مشاعر التأنيب بالضمير الإحساس بالذنب إنه ولو هالوقت كان ممكن أقضيه مع عائلتي مع أطفالي وهذا يمكن هاجس بيطارد كما ذكرتي كل الأمهات خاصة العاملات؟
2: أكيد بالحقيقة أخذت جلسات علاج نفسي مع كونسلر كان يحكي لي إنه شو أهدافك كنت أقول له إنه أنا إنه أحط نفسي أولوية فاشتغلت على هالموضوع بجلسات انه لا تحديد مثلا ايش المهم تنظيف صح طيب لو انت رحتي نظفتي ما لو رحتي الجيم ورجعتي ما التنظيف موجود ولا حيروح
0: لا موجود وبينتظرك وبينتظرك كمان وبيزيد دينا
1: يقول لك فين انت يا دينا
2: بصراحه والله بسط لي الامور كتير فبدات يعني احط جدول لنفسي وصرت يعني حتى بساعات عمل متقطعه انا بشتغل مش بدوام كامل فكمان صرت اعمل اولويه انه لا انه هذا الوقت مهم فسواء كنت رحت الجيم ولا لا كل شيء حينتظرني
0: فعلا برافو عليك دينا يعني نصائح واكيد راح نعمل فيها اذا في عندك كمان نصيحه ما عملنا فيها
1: شكرا
0: شكرا على وقتك معنا اليوم دينا يسلم وشكرا لك نكمل الحوار مع المستمعات والمستمعين الكرام شو هي الاشياء مستمعينا اللي تعطيكم طاقه بظل هالعالم اللي تتسارع فيه الاحداث وفي مسؤوليات كبيره شو تفعلون حتى ترتاحون قليلا من ضغوطات الحياه
1: وننتقل للعزيزة شيرين من سيدني نعرف يا ترى النشاط أو الوقت اللي بتقضيه مع نفسها كيف بيكون وكيف بيمر يا هلا بيك شيرين
3: مساء الخير ست هناء ست منال
0: يا أهلا يا أهلا شيرين
3: أنا يومي أسمعكم يعني صحيح ما بتصل بس أسمعكم يعني
0: أكيد إحنا نخفف عليك الضغط صح إحنا سبب رئيسي لتخفيف الضغط
3: أصواتكم رائعة وصدق تبعث الطمأنينة كثير أشياء يعني تحكون دائما بأشياء إيجابية تحاولون قدر الإمكان
1: شكرا لك يا شيرين بس قولي لنا شو هي وصفتك السحرية لاستعادة الطاقة
3: أولا على الأخت القبلي ليندا أو
1: دينا
3: دينا هو هذا الموضوع ما يخص بس الأمهات والجدات كمان
0: برافو عليك يا شيرين
1: يعطيك العافية انتو شايلين حمل وحمل مضاعف كمان
3: والله أحمال مضاعف يعني التفكير بالأولاد خاصة إذا بعيدين يعني عاني من الوحدة والله بس وما أهتم بنفسي كثير يعني مش براعيها، يقولوا لي روحي دكتور أروح يعني، بس أحاول ألبس يعني هيك شغلات وأروح مع جروبات أشارك، والوقت اللي أقضيه بالبيت أرسم، يعني أنا كل أعمال الفنية أقوم بيها، أرسم أخيط أطرز.
0: أتذكر شيرين شاركتي بورشة السعادة اللي إحنا عملنا مقابلة مع الأستاذة حياة دوغان واستفدت من هالوركشوب هذه.
3: يعني اشتركت كم مرة يعني هيك معارض شخصية أو بحوالي يعني هيك، وبروح بالأسبوع مرتين الثلاثة بروح تايتشي، وبالأربعاء بروح درس فنون، يعني كلهم استرال هم يعني، وعندنا إنجازات ونعمل الأشياء، ودائما هو سنتر يعتني بالومن اسمه ومن هيلث سنتر، يعني انتم ممكن تعملوا المقابله شيء.
1: ليش لا يا شيرين، نعرف الناس اكثر بهالخدمات والبرامج، شيء جدا رائع. عزيز بنشكرك على هالمداخله الجميله.
3: شكرا لكم، شكرا، الله يوفقكم.
0: شكرا لك يا شيرين. مستمعينا ندعوكم للاتصال بنا الان، هذا الوقت مخصص لكم، وربما يكون الاتصال بنا احد الاسباب اللي تخليكم تشحنون طاقه من جديد، لانه احنا بصراحه لما بنسمع اصواتكم مستمعينا بنأخذ هاي الطاقة من عندكم. بالنسبة للمستمعين يعني المستمعات، شفنا أنه شو الأشياء اللي تعجبهم، كيف يبدأون يومهم، شو الأولويات، لكن المستمعين أيضا شو اللي يبدأون بيومهم، كيف يتخلصون من الضغوطات أو على الأقل يأجلون الضغوطات هذه.
1: أنا مرات بحس الرجال مهضوم حقهم صراحة، لأنه بدولنا العربية أوطاننا الأم في سيستم، في الخروج للقهوة، الخروج للأصحاب، شيء بسيط جدا، الناس تتلم بعد العمل. نعم. ويقضوا وقت حلو، يعني يتحدثوا فيه عن الكرة، عن الدنيا، عن الظروف، يحللوا فيه السياسة لحد ما تخلص التحليلات.
0: عندهم جلسات بالأخص
1: بس بحسها قلت هنا في أستراليا مع ضغط العمل والمسؤوليات، يمكن مش بنفس الطريقة أو بنفس الأجواء. قولوا لنا مستمعينا أعزائي إذا كان هذا الوضع بالفعل موجود وقائم، أم أنكم استطعتم أن تنتزعوا لنفسكم مساحة ووقت لكي تشحنوا طاقتكم؟ ماذا تقومون يا ترى من أنشطة تجعلكم هيك تحسوا أنه I had my time, my me time؟
0: شو الأشياء اللي تسعدكم بالأخص ببداية النهار؟ شو الأشياء اللي تعملوها بحيث تعطيكم طاقة لطول النهار؟ دائما تكون هنا بداية النهار هو يمكن يحدد اليوم شلون راح يكون. إذا بدأ بداية حلوة سهلة، مثلا شفت الشخص اللي تحسين بالارتياح معه وشربتي معه قهوة، هذا بينعكس عليك طول اليوم وحتى احتمال طول الأسبوع. شفت احنا شلون بسطة؟
1: أي والله أي شيء يرضينا ويريح بالنا. نأمل مستمعينا أنه في هذا الوقت بتحصلوا على المعلومات والأفكار اللي تجعلكم يعني يمكن تغيروا مسار يومكم، أو تستطيعوا أن تتعلموا أشياء جديدة وطريقة جديدة تتعاملوا فيها مع ضغوط الحياة. بودكاست دردشة عائلية دايما يهدف لي يعني طرح القضايا الاجتماعية والعائلية اللي بتشغل بالنا. شاركونا الحوار أنا ومنال على 1300799624.
0: نتوقف مع أغنية لسارية السواس ونهديها للمستمعين الكرام، أغنية بتعطي طاقة وحيوية وفرفشة، ونعود إليكم مستمعينا وأكيد اتصالاتكم إلها الأولوية.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، والحوار يزدان بأصواتكم ومداخلاتكم. تعرفي منال، في أستراليا هناك يعني طرق معتادة ومألوفة ضمن الثقافة الأسترالية للاسترخاء واستعادة الطاقة. طبعا أستراليا معروفة بشواطئها وبمساحاتها الطبيعية الرائعة، فهذا يمكن طريقة بيختاروها الناس كتير. أيضا عندنا ثقافة الكوفيهات، الكوفي شوبس، والناس قديش بيستمتعوا بكوب من القهوة بيكون هيك على مزاج
1: بيعطينا الراحة والاسترخاء. يعني أشياء بسيطة بس تحدث فرقا وفرق كبير. فشو الأشياء اللي تعملوها مستمعينا بحيث تعطيكم طاقة أو تشعركم بالسعادة نوعا ما؟ هل تخصصون وقت لنفسكم، تكونون بعيدين عن الضجيج، عن الضوضاء، تختلون بمكان لوحدكم بفعالية معينة؟ خبرونا الآن على رقم الهاتف 1300-799-624، ونرحب باتصال العزيزة شيرين. مساء الخير شيرين.
2: يسعد مساكم يا هنا ويا منال.
0: يا هلا يا هلا.
2: شنو رأيكم أعزمكم على فنجان قهوة على البحر؟
0: الله،
1: حتى لو بالإيميل هم ما يخالف.
2: بس أنا أعرف هنا ما تحب القهوة.
0: يعني استكانت شاي تمشي الحال معي.
1: تقعد ما عدا مانع، تقعد وياني
2: ولا يهمكم.
0: ها عزيزتي، شو الوصفة تبعك للاسترخاء؟
2: والله أنا يوميا من الصبح يعني أخذ لي فت 10 دقائق ربع ساعة رياضة، يعني الرياضة الخفيفة مثل ما يقولون. أشرب لي فنجان قهوة والكوف يعني الحليب والفنجان ويا النسكافيه. بس دائما أشغل نفسي بأكلات معجنات، أرتاح نفسيا من أسوي لي شغلة هاي يومية، يعني حتى لو موجودة عندي بس لازم أسوي لي فشغلة. وعندي وخاصة عندي الأحفاد يعني امتدسة وقتي كله وياهم، أحس بشعور غريب بأن أحضنهم وبرغم يعني مو صح تعب متعبين، بس مهما يكون أنا داخلي أشعر بسعادة. وكل وقتي مقدسة يعني شغل البيت، أخذ قصص يوم تجيني على الحديقة، ألتهي بالأزهار، أقلم أزرع، ويوم مثلا أروح ويا الصديقات مثلا أجمون على الجروب تفرع أروح، فمطي نفسي راحة وطاقة أشعر بها بأن أنا أحس بشعور غريب.
0: ما شاء الله عليك شيرين، يعني أنت مطبقة كل النصايح اللي بالحلقة اليوم، حلقة دردشة
1: يعني
0: عائلية.
1: مدلع نفسك على قولة المصريين، مدلع نفسك ومدللة نفسك
2: كما يجب. هاي يومية، هاي يومية أنا ماشي على هذا المنوال. بس صحيح تحسين بتعب، بس هذا التعب يروح من يشوفين مثلا الحفيد يمش ضحكته لقد صح مثل ما يوصخون وهاي عصبية. بس أنت شعور غريب داخلك. لا يعني من يروح
0: الله يحفظهم ليكي يا شيرين، ودائما يكونوا حواليكي. نتمنى لك هابي ويك إند.
1: شكرا لك، شكرا لك يا شيرين
2: حبيبتي.
1: شكرا، شكرا لك يا شيرين.
0: انا لو غبت عن زحمه العائله يعني لو اخذت مي تايم هيك يفتكروني جوت سيك ولا شيء، مرض ريو اوكي ليش قاعده لحالك، اقول لهم اختلي بنفسي قليلا. لا ابدا،
1: يعني انا مرات ادخل البيت اقول لهم لحد بيحكي معي بليز نص ساعه بس خلوني شويه استعيد طاقتي، استعيد نشاط، لان فعلا هنا بالاخص احنا يعني بالاعلام شغلنا متعب ومسؤوليه مضاعفه. يمكن
0: صحيح كل المهن لها تحدياتها، واكيد بنحاول نلاقي في زحمه اليوم وقت لأنفسنا. خلونا قبل الفاصل الإعلاني نروح للعزيزة سحر في ملبن. يا هلا بيكي سحر.
1: مساء الخير سحر.
3: ألو مساء الخير.
0: أهلا بيكي يا سحر، قولي لنا بقى وصفتك للاسترخاء.
3: أنا حاليا مش بقدر استرخي باللي حوالينا والأخبار، بس أنا زمان يعني بصراحة ما عنديش اللكشري أن أنا استرخي في الجو العام اللي حوالينا الوقتي. بس أنا بحب يعني كنت دايما القراية، أقعد أشرب قهوة وأقرأ في كتاب، وكنت أحب أمسك الكتاب. يعني القراية إنك تمسكي حتى مش على التليفون، في كتاب، فدي كانت حاجة يعني كنت بحاول أعملها في آخر الليل مهما أكون مشغولة، بحس إنها بتخليني أفصل شوية.
0: الله، الواحد اللي الكتاب جنبه على الكومودينو يا سحر ما بيكون.
3: والله كانت احلى ايام.
0: احلى
3: تصوري
0: ايام.
3: انا مشتركه دلوقتي في حاجه على التليفون اسمها ابجد اب، ما بقراش عليه زي زمان. يعني انا يعني كنت متخيله ان انا هقرا كل الكتب اللي عليه، بتحس ان الكتاب له متعه تانية.
0: الصفحات وتقليبها سحر مختلف. شكرا ليك يا سحر، شكرا على هالمداخله الجميله.
3: واتمنى يعني ان الناس كلها، الدنيا تبقى يعني الأحوال اللي حوالينا تتحسن، وكلنا نرجع يبقى عندنا متعة إن إحنا نسترخي ونشرب قهوة. أنا بعمل قهوة حلو بوش، يعني لازم القهوة لو هتشربي قهوة تركي تبقى بوش.
0: لازم.
1: استمتعي بوقتك سحر، حاولي قدر الإمكان إنه تسرقين ولو ربع ساعة خلال
0: لنفسك.
1: اليوم وتستمتعين فيها.
3: يا رب. أنا وأنت يومكم سعيد.
0: شكرا لك
1: يا سحر. مستمعينا نطلع بفاصل إعلاني قصير، ويمكن كان معنا سام من ملبورن، يا ريت لو تعاود الاتصال بينا، نحب نسمع كيف تتخطى الأيام يمكن، أو كيف تتخطى الأوقات الصعبة وتأخذ وقت لحالك. نذهب بفاصل إعلاني قصير ونعود.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: تعرفوا على قضايا الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. طبعا ساعتنا الأولى أوشكت على الانتهاء. شكرا لكل المستمعين اللي استمعوا لنا، وشكر خاص للمتصلين اللي شاركونا بحوارنا المباشر.
0: نعم مستمعينا، كان الحوار شيق وممتع بمداخلاتكم، ونتمنى أن الكل استفاد من هذه الأفكار والمقترحات لنبدأ يمكن صفحة جديدة، ونقول فصل جديد نكون فيه نحن في رأس الأولويات بالنسبة لأنفسنا. يعني
1: نفسي أولاً، هذا الشعار نفسي أولاً هنا. يعني هذا يعني الشعار بعيداً عن الأنانية.
0: بعيداً عن الأنانية. قديش صعب الواحد فعلاً يقول هذه الجملة، نفسي أولاً، بمعنى إيجابي، ليس يعني في ضرر للآخرين. لكن
1: إذا ما تكونين مرتاحة نفسياً هنا، كيف راح تعكسين الراحة على الآخرين وبالأخص العائلة؟
0: لا لا لا، أبهرتيني. من
1: شفتيني؟
0: أنت أخذت الدرس وطبقتيه وخلص. وتبنيت الأفكار يعني بكل عمق. نعم مستمعينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، بقية البرنامج حافل بالموضوعات والفقرات المتميزة. لدينا وقفة مع الأدب والفن والثقافة، ومجموعة قصصية جديدة للكاتبة دينا سليم حنحن راح نتعرف عليها، وعلى عنوانها اللافت للانتباه، مذكرات عذراء. ما هو هذا العنوان وما دلالاته؟ فترقبوا هذا الموضوع بالساعة الثانية.
1: وأيضا لدينا عادل تقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، وتقرير مهم عن الدفتيريا، المرض اللي تفشى بأستراليا مؤخرا، بتقرير مع الزميل علاء التميمي. نتوقف مع وائل جسار غريب الناس، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشر أخبارية مفصلة.

0: عناوين النشرة: الآمال المعلقة على الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، وأكبر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، الرسوم الإيرانية على عبور مضيق هرمز ومصير اليورانيوم عالي التخصيب. واشنطن تفرض عقوبات على سياسيين وأمنيين لبنانيين بتهمة دعم حزب الله. دعوات لمقاربة وطنية لمواجهة تفشي مرض الدفتيريا في عدد من الولايات والمقاطعات. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد عزم واشنطن على تغيير النظام في كوبا بعد توجيه اتهامات لرئيسها السابق راول كاسترو. هشام الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. مع تواصل الوساطة الباكستانية الرامية لإحياء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أي محاولة إيرانية لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز ستجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين واشنطن وطهران مستحيلاً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في المضيق، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إليه ولا تريده، وستقوم على الأرجح بتدميره بعد أن تحصل عليه، ولكنها لن تسمح للإيرانيين بامتلاكه.
1: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know. It sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran, without our approval. No, no, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
0: في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين وصفتهما بالرفيعين قولهما أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم إرسال اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب إلى الخارج. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، قتل 4 مسعفين أمس في غارة إسرائيلية على بلدة حناوية في جنوب لبنان، وجرح 9 أشخاص جراء غارة إسرائيلية ثانية ألحقت أضرارا بمستشفى تبنين الحكومي، وفق وزارة الصحة اللبنانية التي أشارت إلى تضرر أقسام عدة في المستشفى، ولا سيما قسم الطوارئ وغرف المرضى والعلاج الكيميائي والعناية الفائقة والرنين المغناطيسي والجراحة والصيانة العامة وصالات الانتظار وغرف إقامة الطاقم الطبي. من جانبه، أعلن حزب الله في سلسلة بيانات تنفيذ 16 هجوما استهدفت آليات وتجمعات للجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية. على خط آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا يعرقلون، كما قالت، نزع سلاح حزب الله، ومن بينهم نواب ومسؤولون أمنيون لبنانيون، متهمة إياهم باستغلال مناصبهم لصالح الحزب ولتقويض سيادة الدولة اللبنانية. كما أعلنت واشنطن تخصيص مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تعطيل مصادر تمويل حزب الله. وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن العقوبات تشمل السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني، ونواب من حزب الله هم حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحج حسن، إضافة إلى الوزير السابق محمد فنيش. وكشفت أيضا أن العقوبات طالت رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة، ومسؤول الأمن في حركة أمل أحمد بعلبكي وقائد الحركة في الجنوب أحمد صفاوي إلى جانب العميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل في الأمن العام اللبناني. رحبت هيئات صحية ومنظمات اجتماعية أبروجينية بحزمة الدعم التي قدمتها أمس الحكومة الفيدرالية بقيمة 7 ملايين دولار لتزويد الولايات والمقاطعات المتأثرة بانتشار مرض الدفتيريا أو الخناق بكميات إضافية من اللقاحات والمضادات الحيوية. وتعمل السلطات الصحية في المقاطعة الشمالية وكوينزلاند وجنوب وغرب أستراليا على احتواء تفشي هذا المرض التنفسي الذي يصيب خصوصا المجتمعات الأبروجينية بعد تسجيل 231 حالة إصابة مؤكدة به خلال الشهرين الماضيين. واليوم دعت وزيرة شؤون السكان الأصليين الفيدرالية مالانديري مكارثي إلى مقاربة وطنية لمواجهة المرض.
2: The growing concern, national concern of diphtheria and what we are seeing in terms of the Northern Territory, Western Australia, parts of Queensland and the top of South Australia is of national concern. No one is immune from this. We must make sure that we work as a country.
0: أبدى زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر دعمه لعضوة مجلس الشيوخ من حزب الأحرار جاسينتا برايس التي نأت بنفسها خلال مقابلة عن تصريحات لأحد القيمين على موقع للتواصل الاجتماعي قال فيها أن على الحكومة الفيدرالية منع مئات ألاف المهاجرين من القدوم إلى أستراليا وخاصة من الهند والصين وأفريقيا والشرق الأوسط. ورغم إصدار برايس لبيان في وقت لاحق أكدت فيه عدم موافقتها على ما قيل خلال المقابلة إلا أن وزيرة شؤون التعددية الثقافية آن علي انتقدت صمتها وعدم اعتراضها على ما وصفته بالتشكيك في مساهمات المهاجرين في تقدم أستراليا وازدهارها. تايلر اعتبر أن بيان برايس التوضيحي الرافض لسياسة هجرة تقوم على العنصرية والتمييز بين المهاجرين كاف لإنهاء هذه القضية.
3: She's put out a clarifying statement. She made it very clear that she agrees with the party position and my position, which is that we shouldn't discriminate in immigration based on race or ethnicity or religion, but we should based on values. People who come to this country should share our core values.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس تصميم الولايات المتحدة على تغيير النظام الشيوعي في كوبا غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق راول كاسترو أثارت استياء هافانا. توازيا أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات USS نيمتس ومجموعتها الضاربة إلى البحر الكاريبي. ويعارض روبيو المتحدر من أصول كوبية حكومة هافانا ووصف مرارا الجزيرة الواقعة على بعد 145 كيلومترا من السواحل الأمريكية بأنها دولة فاشلة في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بها وتعود بشكل رئيسي إلى الحصار الأمريكي المفروض عليها. وقال روبيو للصحفيين أمس في ميامي أن النظام الاقتصادي الكوبي لا يعمل ولا يمكن إصلاحه في ظل النظام السياسي القائم حاليا، وشدد على أن الولايات المتحدة تفضل دوما الحل الدبلوماسي، ولكنه لفت إلى وجود خيارات أخرى متاحة للرئيس ترامب.
4: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. That's always our preference. That remains our preference with Cuba. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high. But if they have a change of heart, you know, we're here. And in the meantime, we'll keep doing what we need to do.
0: في أخبار الرياضة، أعلن عدد من أبرز لاعبي ولاعبات كرة المضرب أنهم سيقلصون مشاركتهم في اليوم الإعلامي الخاص ببطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، اليوم الجمعة، في خطوة احتجاجية ضد ما يعتبرونه حصة غير عادلة من عائدات بطولات الجراند سلام. ويشارك في هذا التحرك 7 من أصل أفضل 10 لاعبين في فئتي الرجال والسيدات من بينهم البيلاروسية أرينا سابالينكا والإيطالي يانيك سينر، ويطالب اللاعبون بزيادة حصتهم من إيرادات البطولات الأربعة الكبرى إلى أكثر من 22% مقارنة بالنسبة الحالية التي لا تتجاوز 15% أو أقل. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أديلايد غائم جزئيا 21 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 31، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني أمطار متفرقة 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بانطلاقة الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم من SBS عربي. استمعنا إلى نشر أخبارية مع الزميل هاشم الحداد، وبعد ذلك استمعنا لرامي عياش وهذه الأغنية. نحييكم من وراء الميكروفون، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا أينما كنتم حول أستراليا، هذه هي الساعة الثانية من برنامجنا. نعدكم بأن تكون حافلة بالفقرات والموضوعات المتنوعة. في النصف الثاني منها سنعيد على مسامعكم تقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي للوقوف على آخر المستجدات على الساحة العراقية. بعد ذلك يسلط الزميل علاء التميمي الضوء على أوسع انتشار وأسوأ انتشار لمرض الدفتيريا تشهد أستراليا منذ عقود، بعد أن امتد من المقاطعة الشمالية إلى ولايات غرب أستراليا وكوينزلاند وكذلك جنوب أستراليا، مع تسجيل أكثر من 230 إصابة بالمرض حتى يوم أمس. ما هو هذا المرض وجهود الحكومة لاحتوائه؟ ترقب التقرير مع علاء التميمي.
0: لكن الآن مستمعين الكرام نستمع إلى لقاء أجريناه مع الكاتبة والروائية دينا سليم حنحن، اللي أصدرت مجموعتها القصصية الجديدة مؤخرا، المجموعة بعنوان مذكرات عذراء. ماذا يحمل هذا العنوان من دلالات، وما العلاقة بين البراءة والاعتراف بهذا العنوان؟ التفاصيل في هذا اللقاء.
1: ونذكركم أعزائي بأن كل ما نقدمه من محتوى عبر أثير SBS عربي موجود على موقعنا.
0: أصدرت الكاتبة والروائية دينا سليم حنحن مجموعتها القصصية الجديدة بعنوان مذكرات عذراء، وتشارك هذه المجموعة في معارض الكتاب في المغرب وتونس، كما ستشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سيقام نهاية هذا العام. تغوص هذه المجموعة القصصية في عمق حياة المرأة المهاجرة إلى أستراليا، وبالتحديد المرأة العربية والشرقية. فماذا يحمل عنوان مذكرات عذراء من دلالات، وما العلاقة بين البراءة والاعتراف في هذا العنوان؟ المزيد في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني مع الكاتبة دينا سليم حنحن.
2: مذكرات عذراء آخر إشي صدر لإلي يعني قبل شهرين، هي مجموعة قصصية مكونة من 50 قصة، اصدرت مؤسسة دار شمس القاهرة، وكانت بمعارض تونس والمغرب، وهلأ رح تكون بمعرض القاهرة آخر السنة برضو. بعتوا لي دعوة، ما بعرف إذا بقدر أكون هناك ولا لا عشان أكون أنا بالتوقيع.
0: نعم.
2: يعني عنوانها يوميات عذراء، هني هذا العنوان اخترته أنا لأنه كنت عامل 7 قصص قصيرة بهذا العنوان، وكل قصة لها عنوان آخر، يعني صرخة نقية وسط الظلام. تعال نقول يعني هذا العنوان بيحمل براءة أمام المواجهة، مش مقصود العذراء هنا بالمعنى التقليدي فقط.
0: نعم.
2: بس الروح اللي بقى منها جزء منها نقي عبر كل الانكسارات والتجارب اللي تمر بها المرأة الشرقية، يعني جرعة الاقتراب من الداخل الإنساني بالنسبة إلي عالجت مشكلة المرأة المهاجرة إلى أستراليا تحديدا. يعني بهدول 7 قصص اللي هن يوميات عذراء اللي حملت العنوان الكتاب ككل، بنقدر نقول إنه هو كتابة في الجرح اللي تتعرض له المرأة عند الاقتراب من حالة التحرر. يعني هي جات من بيئة محافظة جدا تربت عليها وفيها، وهذا النموذج هي تربت عليه وبتآمن فيه، وهذا النموذج هي اللي بشرفها وبشرف عائلتها، ما بتقدرش تطلع عنه. لكن لما اجت على أستراليا حست إنه هذا النموذج لا يقترب من الحياة المعاشة الموجودة في هذا المحيط المتحرر الواسع. يعني هون البراءة مقابل الجرأة. تعال نقول ما كانتش حكايات عابرة ولا يوميات لأشخاص أو شيء، قد ما كانت يعني زي ما تقولي تجارب، حتى ان انا اتخذت هاي القصص من عدة تجارب مرت بها المرأة العربية، وقالت لي تذكريش اسماء، قلت لا مش رح اذكر اسماء طبعا. يعني هاي التجارب حقيقية، صارت قصص واقعية، صارت وعم بتصير كل يوم. واحنا بنعرف انه المرأة العربية قد ما راحت واجت بتكون تربت على نموذج معين تقدرش تطلع منه.
0: نعم، وتحديات كبيرة فعلا أستاذة دينا تواجه المرأة العربية اللي موجودة بأستراليا أو المرأة الشرقية بشكل عام. أستاذة دينا، أول ما يتبادر للقارئ كلمة عذراء تشير للنقاء، للتجربة غير الملوثة، لكن بالمقابل كلمة مذكرات تعني اعترافات أو يوميات. كيف قدرت تجمعين هذين النقيضين بمجموعة قصصية واحدة؟
2: يعني صراحة أنا كنت حابة أني أكمل هاي القصص يوميات عذراء وأعملها بكتاب لحال، لكن ما حبيتش أني أنا أعر المرأة العربية بأكتر من هيك. يعني بتشوفي هنا في تحديات، المرأة العذراء بتكبر بالعمر ما بتتزوج، بتضل عذراء طول عمرها، وإذا التقت مع شخص أسترالي مثلا بعرف أن عذراء بتقربش منها. هذا إشي طبيعي معروف، يعني لأن الرجل الأسترالي عنده كمان هو المنتاليتي تبعته أن أنا أوقف مثلا أعمل صداقة مع امرأة عربية أو امرأة شرقية، في هناك تحديات برضو من هناك. لكن لبوقع الحب والعشق بين التنين، هون تبدأ التحديات بالفعل، شو نعمل شو نساوي. هاي المرأة رح تطلع وترمي كل الأشياء والمبادئ اللي تربط عليه علشان تعيش ما تبقى لها من العمر، أو هل رح تضل بالبيت بيت أهلها تستنى العريس وهي صارت فوق 50. يعني هاي النموذج هون أنا شرحتها مش البنات الصغيرات بالعمر، لا، الكبار بالعمر اللي هن ما زالوا عذروات. وكتير في قصص من عدة القصص هاي بالمجموعة إنه المرأة ضلت عذراء، بالفعل ضلت عذراء لأنه تراجعت عن تعمل علاقة غير مسموح فيها في أستراليا علشان كان دائما تفكر بأهلها. وفي قصص تانية أخرى كمان، قصص غير يوميات عذراء، عندنا قصص كمان تانية يوميات عذراء، هنا حوالي يمكن 9 قصص من ضمن المجموعة. القصة القصيرة الثانية يمكن في إشي منها بصفحة واحدة وإشي بعدة 3 صفحات، يعني أكثر حد أقصى حد للقصة القصيرة كتبت 3 صفحات. أنا بعرف إنه القارئ بطل في عنده هذا طولة البال إنه يقرأ إشي طويل، يعني لذلك أنا قررت إني أعمل قصص قصيرة. أول مرة بعمل عمل بقصص قصيرة، أنت بتعرفي 13 عمل عملته كله روايات، لذلك فيه كمان عنا شغلات كتير لأشخاص اللي هن بلاش نقول قلوب عابرة وانتهت، لا، هن قلوب إجوا داوروا عن نجاة متعبة، تركوا صفحات أرواحهم في هاي القصص. يعني أنا بقدر أقول لك إنه كل المجموعة هي عن قصص عن الناس اللي إجوا، وهذا التلبك المعيشي اللي عاشوا فيه عمدى سنوات لحديت اليوم في كتير ناس بتعاني منه وعم تيجي هلأ. يعني نقول إحنا عم بيجوا هلأ، مش عم بنسجموا، يعني بنسجموا أسرع من الناس اللي إجوا قبل 20 سنة تقريبا. بعرفش إيش السبب، هذه نقطة بدنا نبحث فيها. يعني لأني أنا بختلط هلأ مع كتير مجموعات اللي عم بشوف أولادهم عم بسجموا، بروحوا بيجوا بيعملوا علاقات بريئة، بيعملوا علاقات اللي هي تخليهم يواجهوا هذا العالم الضخم اللي اسمه أستراليا وبنجحوا فيه. بينما الناس اللي إجت قبل 20 سنة، وتحديداً الناس اللي كانوا هن مهاجرين كبار بالعمر، أولادهم بعدهم عايشين هاي التحديات. نعم. عيب وممنوع، ممنوع تعمل هيك، عيب ما بتعمل هيك، وفي لك عقوبة إذا أنت عملت، خصوصا البنت.
0: وأيضا أستاذة دينا، المرأة الشرقية المرأة العربية وصلت إلى أستراليا وهي مثقلة بالهموم بالمسؤوليات، وحضرتك تعمقتي بشؤون وتحديات وجرح المرأة الشرقية. يعني قراءتك للمرأة لأوضاع المرأة بمذكرات عذراء قراءة جريئة بحياة المرأة الشرقية. يمكن مو الكل يأيدك الرأي، لكن شو حابة توصلين من من من رسالة للمجتمع الأسترالي؟
2: صراحة أنا مش قصة أني أوصل رسالة أو شيء، لا، أنا إنساني بس أشعر أتماها بأي قصة معينة بحب أكتبها علشان نتذكرها، عشان ما تروحش في غياب النسيان. هيك أنا طبيعتي، لما بمر بتجربة شخصية أو تجربة من حوالي بحب أني أنا أكتبها، يعني أخلدها كتابيا. الكتاب لا يحمل أي رسالة، وأنا مش هذا الإنسان اللي أجي أقول للمرأة شو كيف تتصرف. كل واحد له أسلوبه، كل واحد له أسلوبها في الحياة وعندها المحيطين فيها. بس أنا بقول الرسالة للمرأة إنه الحياة هي مش جزء احنا نجيبه معانا ويتكفن نتكفن فيه. احنا جايين على بلاد اللي هي قد جميله، اللي بتعطينا الجمال، بتعطينا الانطلاق، بتعطينا الحريه. والحريه هون مش كيف الناس بتفكرها، بنقعد والحريه لا لا طبعا لا، الحريه انه الوحده تعيش لنفسها، ما تعيشش لغيرها، لاخوها مثلا او لاولاد اخوها. اذا هي مثلا قعدت في البيت مش متزوجه وكبرت بالعمر، اهلها توفوا، ضلها وين؟ ضلها عند مرت اخوها واولاد اخوتها. هي بينها وبين نفسها بتقول شو هالحياه اللي انا اجيت عليها؟ طب انا جيت على اسره، خليني انا مثلا في بلادي، ليش انا اجي لهون اذا انا الاشي بدوش يتغير؟ فهمت علي؟ انا رسالتي خلي المراه تتعلم تنطلق، هذا اهم شيء، تتعلم تنطلق تطلع تعرف تخالط المجتمع الاخر. ما بصيرش احنا بكره اذا احنا بنضلنا هيك، بضل في هاي الفجوه بين المجتمع الشرقي والمجتمع الاسترالي، تطلع وبتشتغل هاي الفجوه بتتسكر، بتصير في عندها حياه لإلها، بتصير تنظر الحياه بنظره ثقافيه، بنظره نقيه اكثر، مش بنظر يعني نقيم البراءه. هي بدلها بريئه، اكيد المراه بريئه.
0: نعم.
2: يعني هي بدها تواجه، كيف بدها تواجه طول ما هي موجوده ومسكر عليها في داخل بيت؟ يعني في واحدة من القصص اللي هي انا تطرقت لها، فتاه يعني اصبحت هي في جيل 50 45 50، انه عشان تورجي العالم اني انا ما دخلتش هذا الظلام، اني دخلت مرحله الظلام ولازم انا خلص راحت علي، لا بقدر اتجوز ولا بقدر اجيب اولاد. معناته انا هذا الانكسار، يعني تصوري انه هي راح تشتري شغله قد ما كانت محكومه لاهلها، اشترت كسروله حليب، كسروله يعني كان يمكن حقها يمكن 4 دولار، وهي عن قصه حقيقيه على فكره. حكموها اهلها من وين جبت المصاري وكيف رح تشتريتيها واحنا بنشتري مع بعض، ممنوع انت تشتري. يعني الدرجة هاي اللي فش عندها حرية إنها تشتري إشي أعجبها. يعني هاي واحدة من القصص اللي بالفعل بتمس القلب، إنه المرأة عشان تثبت حالها إنه بعدها كائن موجود في الحياة، هاي الشغلات الصغيرة بعدها عم بتأثر فيها وين؟ في قارة اسمها أستراليا.
0: نعم أستاذة دينا، من طريقة كلامك عن مجموعتك القصصية مذكرات عذراء بما تحمل من معاني كثيرة وعميقة تثير الفضول لدى القارئ من أول ما بدأت الحديث عن هذه المذكرات، كيف الشخص يحصل عليها؟ يعني هل موجودة مثلا ككتاب كأونلاين؟ كيف بنحصل على هذا الكتاب أستاذة دينا؟
2: انت بتعرفي انه فيش عندنا احنا مكتبات عربية للأسف الشديد، خصوصا ببريزبان. يعني انا حاولت، في عندي كتبي بتبرع فيها للمكتبات العامة، هنا موجودات بثلاث مكتبات عامة ببريزبان، لكن يعني أضبط وسيلة هي إنه الإنترنت، في عن طريق دار شمس عندهم موقع ممكن هن يبعثوا المجموعة، أو عن طريق تسويق النيل والفرات هناك موجودة كل كتبي. للأسف الشديد ما فيش عندنا ولا مكتبة عربية اللي هو واحد قدر يحط كتبه فيها في بريزبن. بعرفش كيف الوضع في ملبون، بتذكر في ملبون في فور سيزنز كان في هنا كمان يحط كتبي زمان، تسكرت. دورت عليها قبل لما كنت بملبون وتسكرت، وبعرفش كيف الوضع بسيدني. هذا كمان موضوع آخر لازم تبحثوا فيه، ليش فيش عندنا مكتبات عربية كفاية إنه النتاج باللغة العربية للأدباء الموجودين بأسترالي هن كتار، وبحق يكون في مكتبة اللي الناس تشتري كتبهم تطلع عليها للكتب. يعني إحنا بنات بعض نبعث كتبنا عن طريق البريد، وفي كتير مرات أنا بيسألوني القراء كيف نحصل، ببعثهم عن طريق PDF أو ببعث حتى حسابي على البريد وأنا بديش حقه، بس المهم نقرأ. يعني بحس إنه الإنسان واحد بده بحب يقرأ ببعث له إياه عن طريق البريد يعني، بس هاي مش وسيلة يعني مش طريقة. لذلك كان ممكن تحصلوا على كتب كليتها في الموقع النيل والفرات.
0: شكرا جزيلا لحضرتك، سعداء بالحديث معك الكاتبة والروائية دينا سليم حنحن، شكرا على وقتك معنا اليوم وعلى هذه القراءة المعمقة بتحديات المرأة الشرقية بأستراليا. نتمنى لك كل التوفيق أستاذة دينا.
2: شكرا لك كثير منال، وكمان تحياتي إلى هناء وإلكم كليتكم، يعطيكم العافية. أنتم كمان بتبذلوا جهد كبير بشغلكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. واشنطن تفرض عقوبات على سياسيين وأمنيين لبنانيين بتهمة دعم حزب الله وإعاقة نزع سلاحه. دعوات لمقاربة وطنية لمواجهة تفشي مرض الدفتيريا في عدد من الولايات والمقاطعات. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد عزم واشنطن على تغيير النظام في كوبا. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: مساء الخير والصحة والعافية عليكم مستمعينا الكرام. أنتم تستمعون لبرنامج أستراليا اليوم اللي يأتيكم من إذاعة SBS عربي. شكرا للزميل هاشم الحداد اللي يترافق معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. معكم في التقديم أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام، هذه آخر برامجنا لهذا الأسبوع. نشكر لكم حسن المتابعة والإنصات والمشاركة والتفاعل على مدار 5 أيام. طبعا نقدم لكم فيها المحتوى الثري المتنوع من حول أستراليا والعالم. ترقبوا المزيد في هذه الساعة. إعادة لتقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، وبعد ذلك إضاءة على مرض الدفتيريا الذي نشهد الآن أسوأ تفشي له هنا في أستراليا، لنتعرف سوية على جهود الحكومة لاحتواء هذا المرض في تقرير مفصل مع الزميل علاء التميمي.
0: لكن الآن أحوال الطقس المتوقع اليوم غد السبت، أول أيام عطلة نهاية الأسبوع، نبدأها من مدينة بيرث. أجواء مشمسة إجمالا ودرجة حرارة معتدلة 19 درجة. ننتقل إلى أديلايد غائم جزئيا 21، وفي ملبورن مشمس إجمالا 19 درجة. ننتقل إلى هوبارت غائم جزئيا 17، العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 17 درجة، بسيدني أمطار 22، وفي بريزبين غائم جزئيا 25 درجة، وفي داروين غائم جزئيا 31.
2: من مراسلينا.
1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا توق الهندي.
3: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وصباح الخير من أستراليا.
4: صباح الخيرات ومساء الخيرات، صباحكم بترا وفارس، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.

0: وسهلا يا أشرف.
1: أهلا وسهلا فيك. يعني أشرف، المشهد السياسي طبعا على ما يبدو ما زال محكوما بتفاهمات ربما هشة، يعني تقاطع مصالح بين عدة قوى، ولكن الأكيد أنه في أزمة في تأخر استكمال التشكيلة الوزارية في العراق، وفي يعني مخاوف حتى في الشارع من تعثر في الأداء الحكومي. فمتى تحسم يعني الحقائب المتبقية في هذه الحكومة؟
2: فارس، على الرغم من عدم وجود ثقل زمني محدد لحسم الحقائب الوزارية الشاغرة، ولكن يمكن القول بأن هذه الحقائب هي بانتظار قرارات يعني من الكتل السياسية المختلفة كونها هي من تحسم هذه الأمور. أيضا أود الإشارة إلى أن هذا البلاف ربما يعيد المشاورات السياسية إلى المربع الأول. هناك 9 وزارات شاغرة من ضمنها الداخلية والدفاع من أصل 23 وزارة. كل هذه الوزارات هي تنتظر الموافقات الداخلية. البعض الآخر يعتقد بأن الآثار الخارجية أيضا تتحكم بهذا الملف أو التأثيرات الخارجية، خصوصا فيما يتعلق بالوزارات المخصصة للفصائل العراقية، مع رفض واشنطن لمشاركة هذه الفصائل التي تمتلك أجنحة سياسية في الحكومة الجديدة. وبالتالي هذا الموضوع لا يزال يدور ويشغل الرأي العام. هناك كتل سياسية أيضا منها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الآن تطالب بحسم هذا الموضوع، وتطالب رئيس الحكومة بالإسراع ب يعني إنهاء قضية شغور الحقائب الوزارية. الزيدي أيضا أسند الحقائب الشاغرة لبعض الوزراء بالوكالة. هذا الأمر جاء لتسيير الأمور، وهنالك أيضا اعتراضات حاضرة على بعض المرشحين للحقائب الوزارية، خصوصا المرشح وزارة الداخلية السيد قاسم عطاء الذي تم طرحه كمرشح لهذه الوزارة من قبل ائتلاف دولة القانون، ولكن لم تحصل الموافقة على اسمه، وبالتالي دولة القانون لا يزال يصر على هذا المرشح. وأيضا البرلمان العراقي قال كلمته ويعني لم يصوت لهذا المرشح. بالتالي هنالك خيارات محدودة أمام رئيس الحكومة، إما الذهاب بمرشحين يعني يمكن القول بأنهم مستقلين وطرح هذه الأسماء على البرلمان العراقي لتصويت عليها، وهذا الموضوع هو يمكن القول بأنه يعني خطوة ضعيفة إن حصلت وقد لا يعني تحصل الموافقة على هذه الأسماء، إما أن يحصل هنالك توافق ما بين الكتل السياسية، وهذه النقطة الأقرب للتطبيق. في ظل طبعا المشاورات واستمرار هذه التقاطعات حول الوزارات الشاغرة، هنالك أيضا معلومات تتحدث عن أن حسم هذه الوزارات الشاغرة سوف يكون بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة. يمكن القول فارس بأن الحسابات الداخلية وأيضا المؤثرات الخارجية يعني تتحكم بهذا الملف. أيضا بقاء الوزارات الشاغرة يربك بطبيعة الحال الأداء الحكومي، وأيضا يعيد خلط الأوراق في المشهد السياسي العراقي، خصوصا في ظل الظروف الحالية بالمشهد أيضا الإقليمي.
0: من التوتر الحكومي إلى التوتر الأمني والإقليمي في العراق، اليوم تصاعد التوتر أشرف مع اتهامات بانطلاق هجمات مسيرة من أراضي العراق نحو دول خليجية وسط تشديد حكومي على ملاحقة الجهات المتورطة، ويعني عدم انزلاق العراق لتتحول إلى ساحة صراع. ماذا لديك في هذا الملف الأمني، وكيف يحاول العراق اليوم تدارك الوضع وحماية ساحته التي على ما يبدو مفتوحة للصراعات الإقليمية؟
2: فترة، وهذا يعيد يعني على طاولة النقاش قضية سلاح الفصائل العراقية وأزمة السلاح المنفلت كما يعني تشير له واشنطن وتشير له بعض الدول المجاورة للعراق. الحكومة العراقية في أول ردة فعل دبلوماسية قالت بأنها سوف تتابع هذا الموضوع وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار يعني خطوات من هذا النوع. هذا فيما يتعلق بالطائرات المسيرة التي اتجهت باتجاه الجانب السعودي، وأعلن الجانب السعودي بأنها انطلقت من الأراضي العراقية. بعد ذلك كانت هنالك أيضا هجمات بحسب ما أكدته الحكومة الإماراتية، والتي قالت بأن طائرة مسيرة قد استهدفت موقع هناك. بالتالي أصابع الاتهام هي توجه إلى الأطراف المقربة من الجانب الإيراني، ولكن هذا الموضوع هو لا يوجد فيه تصريح رسمي، لا يوجد فيه تبني من قبل الفصائل العراقية حتى الآن، لم تعلن يعني تبنيها عن هذا الموضوع. وأيضا حتى التحقيقات الجارية لم تكشف تفاصيل حول طبيعة هذه الهجمات، كيف انطلقت هذه الطائرات، لم توجه أصابع الاتهام إلى جهة بعينها، ولكن الحكومة العراقية تقول بأنها يعني سوف تواجه هذه يعني هذه الخروق التي تحصل. لم تتحدث كيف، ولكن يعني ربما يكون الأقرب هو الدخول في مشاورات مع بعض القيادات التابعة لهذه الفصائل. بعض المعلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة والحكومة الجديدة قامت بمشاورات خلف الكواليس، وهذه المشاورات تنص على محاولة تذويب بعض الفصائل العراقية ونزع سلاحها من خلال دمج بعض هشذه الفصائل مع الحشد الشعبي. هذا الخيار هو مطروح كمقترح حتى هذه اللحظة، بالمقابل هو قوبل وجوبها برفض كبير جدا من بعض الفصائل العراقية باستثناء عصابة أهل الحق. والفصائل التي رفضت هي كتائب حزب الله، حركة النجباء أعلنت رفضها لهذا الموضوع، وقالت بأن البلد لا يزال يخضع تحت سلطة الاحتلال، وبالتالي هذا السلاح هو سلاح ضروري والبقاء عليه مهم جدا للخلاص من هذا يعني من قوات الاحتلال. الحكومة العراقية لم يعني تعقب على هذه التصريحات، وبعض التسريبات تشير إلى أنها تحاول إرضاء يعني قيادات هذه الفصائل، وأيضا إرضاء الجانب الأمريكي الذي يضغط باتجاه نزع هذا السلاح.
1: كان هذا مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد أشرف العزاوي، ينضم إلينا في صباح كل جمعة، ونعود الاستماع لتقاريره في أي وقت على SBS أوديو أب.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
5: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
6: يتواصل انتشار أسوأ تفشي لمرض الدفتيريا تشهده استراليا منذ عقود، بعدما امتد من المقاطعة الشمالية إلى ولايات غرب استراليا وكوينزلاند وجنوب استراليا، مع تسجيل أكثر من 230 إصابة بالمرض حتى 21 من هذا الشهر. رحبت المنظمات الصحية التي تديرها المجتمعات الأبوروجينية والعاملون في القطاع الصحي بحزمة تمويل فيدرالية تبلغ 7 ملايين دولار خصصت لدعم جهود احتواء التفشي، إلا أن خبراء يؤكدون أن عودة هذا المرض إلى الظهور تكشف عن ثغرات عميقة في منظومة الصحة العامة في البلاد. تقول أستاذة الأمراض المعدية والصحة العالمية في جامعة سيدني البروفيسورة ميروتشيل إن البلاد تشهد ارتفاعا مقلقا في معدلات الإصابة.
7: Historical data suggests that, you know, between 99 and 2010, there was only one reported case of diphtheria. But then there was, we saw a little bit of an increase between 2011 and 2019. There were about 45 cases of diphtheria, but of course now we're experiencing an outbreak.
6: الدفتيريا عدوى بكتيرية خطيرة قد تكون قاتلة وقد تصيب الأنف أو الحلق أو الجهاز التنفسي والجلد. للمرض نوعان رئيسيان، الدفتيريا الجلدية التي تهاجم الجلد والدفتيريا التنفسية التي تصيب الرئتين والحلق، فيما يجمع التفشي الحالي بين الحالتين. توضح البروفيسورة تشيل أن النوع التنفسي هو الأخطر.
7: Respiratory diphtheria, the most common symptoms are like fever and sore throat, tiredness and malaise or fatigue, as we say, loss of appetite. But one of the challenges that happens is when this toxin attacks your cells, you develop this grayish white membrane in your throat and tonsils that can then obstruct the airways, which is what then leads to these serious symptoms of difficulty in swallowing and breathing and neck swelling.
6: وتضيف أن المرض قد يقود أيضا إلى مضاعفات مهددة للحياة، من بينها تلف القلب والأعصاب. ينتقل المرض بسرعة عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس أو من خلال ملامسة الآفات الجلدية المصابة، غير أن الجمعية الطبية الأسترالية تؤكد أن اللقاحات الروتينية توفر حماية عالية الفعالية ضد هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه. يقول نائب رئيس الجمعية الطبية الأسترالية جوليان رايت إن التفشي الحالي يعود جزئيا إلى تراجع معدلات التطعيم في البلاد بعدما انخفضت نسبة تطعيم الأطفال بعمر 24 شهرا إلى ما دون 90% عام 2024 للمرة الأولى منذ عام 2016.
8: If we have vaccination rates around 95% or so, it's very unlikely that these sorts of historical type infections can spread. But unfortunately, with the vaccination rates dropping below 90%, particularly in young children, there is obviously been this opportunity for the diphtheria bacteria in particular to re-emerge and spread in the community.
6: ويشير الخبراء إلى أن الحفاظ على المناعة يتطلب تلقي جرعات متعددة وجرعات معززة، إذ ينصح البالغون بالحصول على جرعات داعمة كل 10 سنوات أو كل 5 سنوات في المناطق الأكثر عرضة للخطر كالتجمعات الأبورجينية النائية. ترى البروفيسور تشيل أن التفشي الحالي يوحي بأن كثيرين لم يتلقوا الجرعات المعززة، ما ساهم في تراجع مستوى المناعة المجتمعية.
7: Many of the cases have had 3 doses or more of the vaccine. So it's not that they're completely unvaccinated, it's just they're partially vaccinated, and that gap in immunity might also be contributing to the outbreak.
6: وفي مواجهة الأزمة، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن حزمة تمويل بقيمة 7 ملايين دولار لدعم جهود الاستجابة وتعزيز المناعة في المقاطعة الشمالية والمناطق المتأثرة الأخرى. يأتي ذلك بعدما سجل أكثر من 60% من الإصابات الأخيرة في المقاطعة الشمالية، 30% في غرب أستراليا، فيما شكل السكان من أبناء الأبورجينيين وسكان جزر مضيق تورس الغالبية الساحقة من المصابين. وزير الصحة مارك باتلر قال إن مليوني دولار ستخصص للمنظمات الصحية الأبورجينية المجتمعية لتقديم الدعم الميداني، فيما ستستخدم 5 ملايين دولار لإرسال مزيد من الأطباء والممرضين إلى المجتمعات الأكثر تضررا بهدف تسريع حملات التطعيم والعلاج.
9: The latest request over the last several days has been for a surge workforce. There are sufficient doses of vaccines, I'm told, in the territory, but the need for additional workers to get out and get the needles into the arms that need them.
6: من جهتها، أكدت وزيرة شؤون السكان الأصليين أن الدعم سيبدأ فورا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على إيصال معلومات دقيقة وملائمة ثقافيا إلى المجتمعات النائية.
10: We know that we've got over 100 Aboriginal languages. We need to ensure that the communication is there, not misinformation. We certainly saw that through COVID, and we need to ensure that the right information is getting out to our remote and regional communities.
6: هذا وقد رحب الائتلاف في الخدمات الطبية الأبورجينية في المقاطعة الشمالية بالإعلان عن هذا التمويل، مؤكدا أن المراكز الصحية التي تديرها المجتمعات المحلية تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التفشي.
11: All member services are on the front line. They're trusted, they know their communities, and they are already doing the work to get vaccines and treatment to the people who need them.
6: في المقابل، تعرضت حكومة المقاطعة الشمالية لانتقادات بسبب محدودية رسائلها الإعلامية حول تفشي حتى الآن، إذ لم يعقد وزير الصحة أو دائرة الصحة أي مؤتمر صحفي بشأن الأزمة. لكن كبير المسؤولين الصحيين هناك بول بورغيس أكد أن الحكومة تعمل بالشراكة مع المنظمات الصحية الأبورجينية لإيصال الدعم والمعلومات إلى المجتمعات المحلية.
12: We have a combination of remote primary healthcare and also Aboriginal community-controlled health organisations or health services in the Northern Territory. All of those services are part of this response. We've developed some very culturally appropriate media and health promotion materials. Vaccine logistic chains have been really strengthened. We're partnering with the Australian Centre of Disease Control and the Commonwealth to really increase vaccine supply.
6: ورغم الترحيب بالدعم الحكومي، يرى خبراء وممارسون صحيون أن التفشي كشف اختلالات عميقة في نظام الصحة العامة الأسترالي.
7: So that means things like having consistent water supply and taps and sinks that work, having appropriate sort of heating and insulation in a house, having appropriate washing facilities as well for things like towels and bedding. So if you don't have all of those things in your house and they're not sort of readily reliable with consistent electricity and so on, then it's really hard to keep your skin clean, for instance, and to protect yourself and protect others if you've got a respiratory infection and you're sneezing and coughing and so on.
6: أما المستشارة الطبية للمنظمة الوطنية للخدمات الصحية الأبورجينية المجتمعية ميغان كامبل فترى أن رداءة السكن تمثل أزمة بحد ذاتها، إذ تحرم كثيرين من أبسط مقومات الصحة الأساسية.
7: What's really important in the diphtheria outbreak is that those vaccines are provided free of charge for adults because they're not through the national immunization program for most people, and that there's dedicated workforce to really support vaccine uptake and do a lot of the messaging that's required around vaccines.
6: وتضيف أن كثيرا من المنازل لم تصمم لتلائم نمط الحياة العائلية الممتدة لدى السكان الأصليين، ما أدى إلى تفاقم الاكتظاظ السكني. كما شددت على ضرورة سد فجوات الحصول على الخدمات عبر دعم المنظمات الصحية الأبورجينية لتقديم خدمات مرنة كالتطعيم المنزلي أو العيادات المتنقلة. هذا التقرير من إعداد أنجليكا وايت من SBS نيوز وعلاء التميمي لSBS عربي.
5: وصلنا وإياكم أعزائي لنهاية هذه الساعة الثانية من أستراليا اليوم، جلنا فيها على أكثر من ملف وأكثر من قضية. نأمل أن كل هذا المحتوى كان ممتعا ومفيدا أيضا لكم.
13: مستمعين الأعزاء، ساعتنا الثانية أوشكت على الانتهاء. بالساعة الثالثة رح نكون بعادة لحلقة بودكاست دردشة عائلية، واللي كانت مع مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد، وناقشنا مع حب النفس، الاهتمام بالنفس هل هو أنانية أم ضرورة لحياة أفضل. وأيضا لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وعادة لحلقة طريق الهجرة اللي تعرض بشكل مباشر يوم الخميس مع الزملاء ببرنامج صباح الخير أستراليا فارس حسن وبترا طوق الهندي.
5: كل هذا المحتوى المميز أعزائي نقدمه لكم بعد نشر مفصلة على رأس الساعة مع هشم الحداد. وحتى يحين موعد النشرة نتوقف وإياكم مع كاظم الساهر وهذه الأغنية الرائعة من اختيار العزيزة منال العاني. تسلم إيدك يا منال،
13: وهي الأغنية يدك التي حطت على كتفي.
5: يدك التي حطت الأغنية على السيستم. نشكرك عليها.
13: يعني بيغرد كاظم الساهر.
5: نعم، لكل عشاق القيصر كاظم الساهر نهديكم هذه الأغنية، ونلقاكم أنا ومنال بعد النشرة.

0: عناوين النشرة: الأمال المعلقة على الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، وأكبر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، الرسوم الإيرانية على عبور مضيق هرمز ومصير اليورانيوم عالي التخصيب، واشنطن تفرض عقوبات على سياسيين وأمنيين لبنانيين بتهمة دعم حزب الله، المعارضة الفيدرالية تتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع عودة العائلات المرتبطة بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد، وصول المئات من ناشطي أسطول الصمود ومن بينهم 11 أستراليا إلى تركيا بعد قيام إسرائيل بترحيلهم وسط موجة إدانات دولية لسوء المعاملة التي تعرضوا لها خلال احتجازهم. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. مع تواصل الوساطة الباكستانية الرامية لإحياء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أي محاولة إيرانية لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز ستجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين واشنطن وطهران مستحيلا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في المضيق، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إليه ولا تريده وستقوم على الأرجح بتدميره بعد أن تحصل عليه، ولكنها لن تسمح للإيرانيين بامتلاكه.
1: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know. It sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran, without our approval. No, no. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
0: في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين وصفتهما بالرفيعين قولهما أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم إرسال اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب إلى الخارج. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، قتل 4 مسعفين أمس في غارة إسرائيلية على بلدة حناوية في جنوب لبنان، وجرح 9 أشخاص جراء غارة إسرائيلية ألحقت أضرارا بمستشفى تبنين الحكومي وفق وزارة الصحة اللبنانية، التي أشارت إلى تضرر أقسام عدة في المستشفى ولا سيما قسم الطوارئ وغرف المرضى والعلاج الكيميائي والعناية الفائقة والرنين المغناطيسي والجراحة والصيانة العامة وصالات الانتظار وغرف إقامة الطاقم الطبي. من جانبه، أعلن حزب الله في سلسلة بيانات تنفيذ 16 هجوما استهدفت آليات وتجمعات للجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية. على خط آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا يعرقلون نزع سلاح حزب الله، من بينهم نواب ومسؤولون أمنيون لبنانيون، متهمة إياهم باستغلال مناصبهم لصالح الحزب وتقويض سيادة الدولة اللبنانية. كما أعلنت واشنطن تخصيص مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تعطيل مصادر تمويل الحزب. وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن العقوبات تشمل السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني ونواب من حزب الله هم حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، إضافة إلى الوزير السابق محمد فنيش، وكشفت أيضا أن العقوبات طالت رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة وأحمد بعلبكي مسؤول الأمن في حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ومسؤول الحركة في الجنوب أحمد صفاوي إلى جانب العميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل في جهاز الأمن العام اللبناني. غادرت مجموعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية مخيم روج للاجئين في شمال شرق سوريا في طريق عودتها إلى أستراليا، وكانت مجموعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال وصلت إلى سيدني وملبون في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم اعتقال 3 من النساء لحظة وصولهن، وتم توجيه تهم تتعلق بالعبودية لامرأتين، بينما اتهمت الثالثة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع دون تصريح. وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبرسك قالت أن المجموعة الجديدة ستعامل كسابقتها وفقا لأحكام القانون.
2: I can tell you that they'll face the same consequences as the first group, which is if there are any crimes that they're accused of, they'll be taken into custody and treated with the full force of the law.
0: لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى أستراليا.
3: The government should be doing everything in its power to prevent these people from coming because they turned their back on our country to support a terrorist organisation, one that has been guilty of extraordinary atrocities, including on Australians. So no, our perspective hasn't changed at all.
0: رحبت هيئات صحية ومنظمات اجتماعية أبرجينية بحزمة الدعم التي قدمتها أمس الحكومة الفيدرالية بقيمة 7 ملايين دولار لتزويد الولايات والمقاطعات المتأثرة بانتشار مرض الدفتيريا أو الخناق بكميات إضافية من اللقاحات والمضادات الحيوية. وتعمل السلطات الصحية في المقاطعة الشمالية وكوينزلاند وجنوب وغرب أستراليا على احتواء تفشي هذا المرض التنفسي الذي يصيب خصوصا المجتمعات الأبرجينية بعد تسجيل 231 حالة إصابة مؤكدة به خلال الشهرين الماضيين. واليوم دعت وزيرة شؤون السكان الأصليين الفيدرالية مالانديري مكارثي إلى مقاربة وطنية لمواجهة المرض.
4: The growing concern, national concern of diphtheria and what we are seeing in terms of the Northern Territory, Western Australia, parts of Queensland and the top of South Australia is of national concern. No one is immune from this. We must make sure that we work as a country.
0: وصل مئات من الناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي واعتقلتهم إسرائيل أثناء توجههم نحو قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري إلى تركيا أمس عقب ترحيلهم من قبل السلطات الإسرائيلية وسط موجة واسعة من الانتقادات والإدانات الدولية لطريقة معاملتهم خلال فترة احتجازهم. ومن الناشطين المرحلين 11 أستراليا من بينهم نيفي أوكونر التي قالت للصحفيين أنها تعرضت لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية خلال احتجازها.
5: I myself was zip tied in a torture position with my hands behind my back for 40 minutes until I almost vomited from the pain. And then I had my head slammed into many tables during the immigration process and there was just constant knees to the chest, face, any kind of way they could. There was pliers in my ears, pulling them back.
0: وتتناقض تصريحات أوكونر وغيرها من الناشطين بشكل صارخ مع تأكيدات السفير الإسرائيلي في كامبرا هيليل نيومان أن السلطات الإسرائيلية تعاملت بحساسية بالغة مع المحتجزين وتقليله من أهمية قيام وزير الأمن إيتمار بن غفير بإهانتهم.
6: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly, with great sensitivity. The fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
0: في أخبار الرياضة، احتشد الألاف من مشجعي وجماهير نادي أستون فيلا الإنجليزي أمس للاحتفال بتتويج النادي بلقب مسابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليج في باكورة الألقاب التي يحرزها الفريق منذ 30 عاما، وتوشح المشجعون بألوان النادي العنابي والأزرق ولوحوا بالأعلام وأطلقوا الألعاب النارية على امتداد شوارع مدينة بيرمنغهام أثناء مرور موكب الاحتفال الذي ضم اللاعبين الحاملين للكأس. وجاء هذا الإنجاز بعد فوز أستون فيلا على فرايبورغ الألماني بثلاثة أهداف نظيفة أول أمس في المباراة النهائية التي أقيمت في إسطنبول. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت: في أدليد غائم جزئيا 21 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 31، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني أمطار متفرقة 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا بكم مستمعينا الكرام. نرحب بكم في هذه الساعة الثالثة وهي الأخيرة من رحلتنا المسائية وبرنامج أستراليا اليوم عبر أثير SBS عربي. ترافقكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
5: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقضون برفقتنا أوقات ممتعة ومفيدة بنفس الوقت. سنكون بالنصف الثاني من هذه الساعة الثالثة والأخيرة بفقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا لدينا عادلي بودكاست طريق الهجرة اللي عادة يكون ببث مباشر يوم الخميس، ونذيع على حضراتكم يوم الجمعة بيكون ببرنامج صباح الخير أستراليا مع الزميلين فارس حسن وبترا طوق الهندي، وضيفهما محامي الهجرة ناظم البردوع، راح يتحدثون عن التغييرات الكبيرة التي مست الطلاب الدوليين بموازنة الحكومة الفيدرالية للعام 2026-2027.
4: نعم بالفعل تغييرات كبيرة طالت هذا القطاع الهام، قطاع الدراسة الجامعية في أستراليا، وكان بابا مفتوحا للطلاب الدوليين ويعد واحد من أهم أوجه الصناعة التعليمية في أستراليا. نتعرف على هذه التغييرات مستمعينا، ونقدم لكم أكيد باقة من أجمل الأغاني في هذه الساعة الثالثة والأخيرة. لكن في دقائقنا التالية دعونا نعيد على مسامعكم حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، والاستضفنا فيها مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رن فايد، لنناقش مفهوم حب النفس وهل هو أنانية أم ضرورة لحياة أفضل.
6: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
4: أقضي كل يوم في رعاية أسرتي ولا وقت لدي لنفسي.
5: توقفت عن الخروج مع صديقاتي لأركز على عائلتي، لا أريد أن أكون أنانية.
4: في زحمة الحياة اليومية ننسى أحيانا أننا أولى بالحب والاهتمام قبل أي شخص آخر، ولطالما كان مفهوم حب النفس والاهتمام بها موضع نقاش وجدل. هناك من يعتبره أنانية ورفاهية، وهناك من يراه حجر الأساس لحياة صحية ومتزنة. أهلا بكم، أنا هناء ياسين
5: وأنا منال العاني. أهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة SBS عربي، ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك SBS عربيك وقناتنا على اليوتيوب SBS عربيك. نرحب بكم بحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، ويسعدنا أن نستضيف في استوديوهاتنا بمدينة ملبان مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد، لنناقش كيف أحب نفسي وأهتم بها. مساء الخير معنا اليوم بالبرنامج أستاذة رند.
7: مساء النور، أهلا بكم.
4: شرفتينا عزيزتي ونورتينا باستوديوهاتنا بمدينة ملبن. موضوع مناسب جدا نختم به أسبوع طويل من العمل والمسؤوليات. ما المقصود بحب الذات أو النفس self love؟ هل يتعلق الأمر كما يخطر في بال البعض الاهتمام بالمظهر الخارجي، أو كيف نقدم نفسنا للناس؟
7: نعم، الاهتمام بالمظهر الخارجي جزء صغير قوي من حب الذات والعناية الذاتية أو العناية بالنفس، ولكن حب الذات موضوع أكبر بكتير أو أعمق بكتير. أيضا أني أحب نفسي معناها أني أحترمها، أني أحب نفسي معناها أني ما أخذلش نفسي، أني أحب نفسي معناها أني ما أحطش نفسي في مواقف أو علاقات ممكن أن هي تسبب لي أذى أو صعوبة على المدى الطويل. فحب النفس أعمق بكتير من بس العناية بالشكل أو الحاجات اللي احنا بنشوفها على إنستغرام وعلى السوشيال ميديا.
5: ذكرتي أستاذة رند علامات حب الذات أو حب النفس. يمكن البعض يسأل منو من أدنى ما بيحب نفسه؟ يعني هذه يمكن ضرورة أن الشخص يحب نفسه، لكن ما هي العلامات اللي تدل على أن احنا ما نحب نفسنا كما مطلوب من عندنا أنه نحب نفسنا؟
7: نعم، مع الأسف ناس كثيرة قوي ما بتحبش نفسها، ومش واعيين أنهم ما بيحبوش نفسهم. في حاجة اسمها self sabotage أو التدمير الذاتي. التدمير الذاتي بيحصل لما بيكون في صراع أو نزاع داخلي، أو الصورة الذاتية للشخص نفسه بتكون مشوهة، كأني أشوف نفسي قليلة أقل من اللي حواليا، كأني أشوف نفسي لا أستحق الحاجات الكويسة. يعني مثلا صاحبتي تعزمني على قهوة أصر أن أنا اللي أدفع كل مرة. ده علامة على عدم حب الذات أو تقديرها، ده علامة على أن أنا عندي برمجة لأني أنا لازم أدي أدي أدي طول الوقت، أني ما استحقش أن أنا أحصل أو أخذ. أيضا فمن علامات أيضا عدم حب الذات التضحية المتناهية، أنه أحط مصلحة كل حد قبل مصلحتي أنا. التضحية شيء جيد، أوكي، مش سيء أبدا، وأنا مش بدعو الناس ما نضحيش، وإيثار الناس على نفسك شيء رائع، ولكن بحدود. لما يصبح الموضوع مضر لي ولما يأثر علي على نفسيتي وعلى نظرتي الذاتية يصبح harmful. لما أستمر في علاقة مع صديقة أنا عارفة أنها مؤذية أو بتحسدني أو ما بتتمنى ليش الخير، أنا يعني مش بحب نفسي أو بحترمها أو بقدرها. لما أستمر في شغل مؤذي بالنسبة لي، لما أحط نفسي في موقف أنا عارفة أن أنا هتأذي منه، لما أصرف زيادة عن قدرتي، دي كلها علامات على عدم حب النفس. لما أكل زيادة عن حاجتي أيضا ده عدم حب وتقدير للذات. فموضوع أكبر وأعمق بكتير من بس الاهتمام والعناية بالشكل.
4: قد ينعكس عدم الاهتمام بالنفس أو عدم حب النفس على الشخص نفسه، يعني كما وصفتي كلها يعني أشياء تدمر الذات أو تأذيها، لكن أيضا كيف ينعكس هذا على من حولنا عندما لا نكون بنحب نفسنا بالطريقة الصحيحة كما ينبغي؟
7: نعم، هنلاقي نفسنا حصل لنا شوية احتراق ذاتي، وانت ما بتقدريش تصبي من كوباية فاضية، أوكي؟ فاقد الشيء لا يعطيه. في شوية صحة في المقولة دي، مش تماما صحيحة ولكن فيها جزء من الصحة، ان انا لو فضلت ادي وبدي الناس على نفسي هيجي وقته هيبقى ما عنديش حاجة اديها، هيجي وقته هيبقى مع ان الناس محتاجين لي. خلينا نقول مثلا انا ام وبضحي بضحي بضحي وحصل لي احتراق نفسي في الاخر، مش هقدر اعتني بولادي، مش هقدر اعتني باسرتي، مش هقدر اكون صديقة جيدة، مش هقدر اكون الموظفة اللي بتأدي شغلها على اكمل وجه. مين اللي عمل كده في الاول؟ في الاخر انا اللي عملت كده في نفسي. فدي النتائج اللي بتأثر على الشخص نفسه وعلى محيطه الدايركت اسرته وعلى المحيط الاوسع.
5: أستاذة رند، وسائل التواصل الاجتماعي، يعني لا يمكن أن نتحدث عن أي موضوع بدون التطرق إلى وسائل التواصل الاجتماعي المليئة بالمؤثرين اللي بيأثرون فعلا بحياة الأشخاص اللي يتابعوهم. بنشوف يقدمون محتوى السكين كير، العناية بالبشرة، العناية بالأظافر، بالشعر، الرياضة، الأناقة، وهذا الشيء يمكن مو كل الأشخاص يقدرون يقدموا أو يوفروا لأنفسهم. فكيف نحب أنفسنا دون الانجراف أو الانجرار وراء المقارنة مع الإنفلونسرز، وأيضا المقارنة اللي بعض يسميها مقارنة سطحية؟
7: نعم، مهم قوي ان احنا نفهم ان حب ده اللي احنا بنشوفه ده جزء صغير قوي قوي قوي زي التيب اوف ذا ايسبرغ، اوكي، قمة جبل الجليد، ولكن مش كله، right؟ فمهم ان احنا نفهم اوكي انا اقدر اعمله من الحاجات دي هعمله، يس جود ان انا اهتم بنفسي وبشكلي وبصحتي واعمل رياضه لو اقدر واكل اكل صحي لو اقدر، بس حب النفس والذات اعمق بكتير بكتير بكتير من الشكليات دي. ما ينفعش ان احنا نختزل حب الذات وقيمتها بس في الحاجات دي، دي قشور زي ما انت حكيتي. ونعم السوشيال ميديا ليها تأثير على كل جوانب حياتنا كلها تقريبا، وتأثيرها قوي، ولكن ما بتلاقيش حد من المؤثرين دول بيشرح لك ازاي تتكلمي مع نفسك. الحديث الذاتي ده المفروض يكون شكله ازاي عشان ما يأثرش عليكي سلبا. محدش من المؤثرين دول بيشرح لك انه وانت طفلة وحصلت تنمر على شيء معين في شكلك فضلتي طول عمرك مركزة مناخيري شفايفي ظهري شعري حواجبي، مركزة على السلبيات اللي فيكي. محدش بيشرح لك لا وقفي قدام المرايه في يوم وحاولي تشوفي ايه الجميل فيكي وركزي على ده واحمدي ربنا كل يوم انا مثلا عيني حلوه، انا فخوره بشكل عيني، يمكن مناخيري مش قد كده بس الحمد لله عيني. ليه اركز على الحاجات اللي انا مش راضيه عنها في نفسي؟ ما بيشرحوناش ده، ما بيعلموناش ده، بالعكس غيري غيري غيري. فجود ان احنا نتبعهم عشان يدونا افكار، ولكن نحط برضو حدود لنفسنا تأثير ده عليا قد ايه. في ناس كتير قوي قوي يعني مثلا نصحتها في الجلسات ان هم يعملوا انفولو الناس معينه عشان ما تحصلش المقارنات دي، عشان ما تبقاش دي الحياه اللي انا بحلم بيها ودي مش حياه حقيقيه،
5: كلها حياه ورديه وايجابيات كانه معاش سلبيات
7: وهميه. ما حدش عايش حياته كده 24 ساعه في اليوم، مستحيل. يعني هم بيوروكي جزء صغير قوي من حياتهم، ما تشوفيش الشغل اللي اتس ا فول تايم جوب ان انت تكوني انفلونسر، رايت؟ فلو انا دي بتاذيني اعمل انفولو، وده حب ذات. كون اني ابريس الانفولو باتن ده في حد ذاته حب ذات.
8: كلام جميل جدا، وكعادتنا في كل حلقات دردشة عائلية بنحب نعطي مستمعينا ومتابعينا بعض من النصائح العملية والأفكار التي قد تفتح لهم باب تجربة جديدة وتحسين الذات، كيف نحب أنفسنا، خاصة أنه كثير منا نشأوا في بيئة وثقافة تعتبر هذا الأمر تحديدا نوع من الأنانية وشكل من أشكال يعني الرفاهية غير متاحة، خاصة للأم العاملة، للأب بيقضي وقته كله في سعي للرزق. كيف نبدأ هذه الخطوات نحو حب للنفس يكون بالفعل بداية لحياة صحية ومتزنة؟
7: نعم، نصيحتي لأي واحدة سمعاني دلوقتي إنه أما تتكلمي مع نفسك وتعامليها، اتعاملك إنك بتتعاملي مع بنتك أو مع صديقتك. اوعي تقولي لنفسك حاجة أنت مش هتقوليها لبنتك أو لصديقة ليكي. اوعي تكوني قاسية على نفسك، سواء بالأفكار سواء بالكلام سواء بالأفعال. لو صديقتك بتقولك أنا مرهقة وتعبانة، مش هتقولها تعالي على نفسك وكملي شغل ونظفي المطبخ أو اطبخي طبخة حلوة أو اعزمي ناس، مش هتقولي لها كده، هتقولي لها ارتاحي، صح؟ اطلبي المساعدة. هتقولي لها اتس اوكي لما تغلطي، ما تقسيش على نفسك، حتى بطبي عليها. اتعاملي مع نفسك بالشكل ده. مهم قوي قوي قوي ان احنا نفهم ان اول خطوه في حب وتقدير الذات هي ان احنا نكون سيلف كومباشنت، ان احنا نكون رؤوفين وعاطفين بنفسنا ونتعامل معاها بحب مش بكره.
5: جدا أستاذة رند، دائما نسمع نصيحة أنه أقطعي من اليوم كل وقت مخصص إليك لنفسك، وينعرف بالإنجليزية بمي تايم وقتي أنا، فهل هذا ممكن وإحنا نشوف زمن نحتاج به إلى أكثر من 24 ساعة باليوم حتى ننجز مسؤولياتنا وننجز كل ما مترتب علينا من مسؤوليات سواء بالعمل اجتماعيات وأيضا العائلة، فهل من الممكن نقتطع هذا الوقت لأنفسنا؟
7: طبعا أنا لما حد بيقول لي أنا ما عنديش وقت بقول له رتب أولوياتك، شوف كم ساعة بتقضيها سكرولينج، شوف كم ساعة بتقضيها في التليفون بتتكلم مع صاحبتك تسمعي لها، شو بنضيع وقت كتير في حاجات كتيرة قوي. فكون إن أنا أخذ 5 دقايق زيادة أطول مدة الشاور بتاعي عشان أخذ الوقت ده لنفسي، أصحى بدري ربع ساعة عشان أقدر أشرب كوباية القهوة لوحدي في هدوء، أخش أنام بدري نص ساعة معادي عشان جسمي يرتاح، دي حاجة بسيطة قوي قوي. اتصل بصاحبتي وانا سايقه رايحه الشغل عشان اتكلم معاها وعشان علاقتنا تستمر، حاجات بسيطه قوي قوي قوي ممكن ان هي تبقى considered me time، الوقت اللي انا بعتني فيه بنفسي وبذاتي.
8: نصيحة جدا جميلة، وترتيب الأولويات وأن نكون نحن جزء من هذه الأولويات، يعني
7: مش في آخر القائمة.
8: مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات رند فايد، شكرا مرة أخرى على وجودك معنا هذا الأسبوع في بودكاست دردشة عائلية.
5: مستمعينا الكرام، للي يحب يشاهد هذه الحلقة من بودكاست دردشة عائلية ادخلوا الآن على صفحتنا على فيسبوك SBS Arabic وتستطيعون مشاهدة هذه الحلقة كاملة، وأيضا موجود الأوديو أو الصوت مع الصور على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
8: لا تذهبوا بعيدا أعزائي، لدينا المزيد من الفقرات والموضوعات. راح نتعرف على زائر من الفضاء أضاء سماء أستراليا، وفيديوهات وصوله كانت منتشرة وعليها تفاعل واسع. نعطيكم التفاصيل إلى جانب حلقة هذا الأسبوع من بودكاست طريق الهجرة، بعد أن نطل على هاشم الحداد وموجز إخباري، وأيضا أغنية نتوقف مع عاصي الحلاني.
5: يلا

من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. الأمال معلقة على الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، وأكبر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق الرسوم الإيرانية على عبور مضيق هرمز ومصير اليورانيوم عالي التخصيب. واشنطن تفرض عقوبات على سياسيين وأمنيين لبنانيين بتهمة دعم حزب الله. المعارضة الفيدرالية تتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع عودة العائلات المرتبطة بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد. وصول المئات من ناشطي أسطول الصمود ومن بينهم 11 أستراليا إلى تركيا بعد قيام إسرائيل بترحيلهم وسط موجة إدانات دولية لسوء المعاملة التي تعرضوا لها خلال احتجازهم. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد عزم واشنطن على تغيير

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
3: نحييكم بالنصف الثاني للساعة الثالثة والأخيرة من برنامج أسترالي اليوم، معكم أنا منال العاني
4: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام، حابين أكيد نقدم لكم ما تبقى من برنامج أسترالي اليوم، بس خلينا نجرب مرة أخيرة.
3: آخر مرة هنا، آخر فرصة هنا. وقلت لك مصر اليوم
4: نبث آخر إعلان مستمعينا، ابقوا معنا أعزائي في انتظاركم بودكاست طريق الهجرة، نتعرف فيه على أبرز التغييرات التي طرأت على تأشيرات الطلبة الدوليين، وكذلك لدينا وقفة مع تريندينج، وكانت تريندينج بالصور والفيديو، كثير ناس استمتعوا به وشاركوه، راح نتعرف عليه بعد هذه الإطلالة على حالة الطقس ليوم الغد.
3: نبدأها من مدينة بيرث، الأجواء عندكم مستمعينا ببيرث مشمس إجمالا يوم غد السبت، 19 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى، أدليد غائم جزئيا 21، ملبون مشمس إجمالا 19 درجة، في هوبارت غائم جزئيا 17، في كامبرا غائم 17 درجة أيضا، وفي سيدني أمطار 22. ننتقل إلى برزبن غائم جزئيا 25، وأخيرا بدارون غائم جزئيا أيضا ودرجة الحرارة العظمى فيها 31.

0: يا هلا بكم أعزائي، عدنا إليكم من جديد، وفي كل مساء في هذا الوقت من برنامجنا نستعرض تفاصيل عناوين كان عليها صدى وتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي سواء من أستراليا، العالم العربي أو حول العالم. واليوم اخترنا لكم عنوان من سماء أستراليا.
1: فعلا هنا اليوم انشغلت أستراليا بصور وفيديوهات، أظهرت لقطات مصورة أظهرت سقوط نيزك على شكل كرة نارية كبيرة الحجم بسماء أستراليا، بأجزاء من شرق أستراليا بدت هذه الكرة واضحة جدا.
0: نعم، شهدت خطوط ملونة تعبر السماء في مناطق من شرق أستراليا بعدما مر النيزك عبر الغلاف الجوي خلال الليل. وقال عالم الفيزياء الفلكية وعالم الكونيات براد تاكر إن اللونين الأزرق والأخضر للجسم يشيران إلى أنه نيزك.
1: وأيضا أفاد عشرات الأشخاص بشرق أستراليا بأنهم شاهدوا هذا العرض، طبعا سمي بالعرض الضوء الطبيعي، فيما تمكن بعضهم من تصويره وبث على وسائل التواصل الاجتماعي سواء فيديوهات أو صور. وقد أنتج النيزك هذا طيفا من الألوان ظهر بأجزاء من شرق أستراليا، الساحل الشرقي الأسترالي، أثناء اندفاع عبر السماء خلال الليل. وأيضا شهدت خطوط ضوئية تراوحت ألوانها بين الأزرق والبرتقالي من منطقة بونداي بالضواحي الشرقية لمدينة سيدني إلى منطقتي موجي و جوغينغ بالأقاليم الريفية بولاية نيو ساوث ويلز، إضافة إلى العاصمة الفيدرالية كامبرا وأيضا كوينزلاند.
0: وكثير من الناس كما ذكرت منال التقط الصور والفيديوهات اللي بتوضح يعني لحظة دخول النيزك للغلاف الجوي أو السماء بأستراليا، صور جدا واضحة وفيديو ممتع تشوفوا فيها هذه الألوان البراقة تزين سماء أستراليا. يمكنكم أن تشاهدوها مستمعين على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي.
1: إذن مستمعين الأعزاء نتوقف مع أغنية لآدم وبعدها فاصل إعلاني قصير ونتوجه إلى إعادة لحلقة بودكاست طريق الهجرة مع الزميلين فارس حسن وبترا طوق الهندي، محاورين خبير الهجرة واللجوء الأستاذ ناظم البردوع.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
4: وأنا فارس حسن. وبالبداية بنحكي لكم في مطلع هذا اللقاء وهذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
3: اليوم فارس رح نفند الموازنة العملية الخامسة والتداعياتها بالتحديد على الطلاب الدوليين، وكأنه اليوم أستراليا كمان عم ترجع تشدد سياسات الهجرة لهؤلاء.
4: صحيح، بموازنة هذا العام تغييرات كبيرة تمس الطلاب الدوليين تحديدا. إجراءات تأشيرات الدراسة يبدو أنها ستكون أصعب، الرقابة أكبر على المعاهد التعليمية والجامعات، وسقف لأعداد الطلبة الجدد، وحتى رفع بعض رسوم التأشيرات.
3: بالفعل فارس، بقلب هالجدل اليوم الطلاب الدوليين عم يوقفوا بأزمة، وهن عم بيشكلوا أحد أهم مصادر الدخل للجامعات والاقتصاد الأسترالي. اليوم في انتقادات صارت واضحة يعني كيف تم ربط أزمة الإسكان مع أزمة المهاجرين.
4: ولكنه الطلاب مهم بالآخر، بدهم أماكن يسكنوا فيها، وبالتالي عم بيستأجروا بيوت، عم بيعملوا ضغط على سوق الإيجارات، وهاي راتوريك أو هاي الرواية من المعارضة، وليس فقط من المعارضة، كتار مقتنعين أنه لابد من خفض أعداد الوافدين. خلينا نحكي بالتفاصيل أكثر تحديدا عن تأشيرات الدراسة مع محامي الهجرة ناظم البردوع. أهلا وسهلا فيك ناظم، صباح الخير.
5: صباح الخير فارس، صباح الخير بيترا، صباح الخير للمستمعين.
3: هلا فيك يا ناظم. الموضوع تتم للأسبوع الماضي، نقرأ هذه الموازنة بالأرقام تحديدا بالنسبة للطلاب الدوليين. اليوم كل من المعارضة والحكومة عم يلتقوا عند الحاجة اليوم لخفض أعداد الوافدين والطلاب الدوليين لمعالجة أزمة السكن. شو أبرز التغييرات الملموسة اللي بدأت فعلا بسياسات التأشيرات والهجرة على ضوء ووقع هذه الموازنة ناظم؟
5: أكيد صار في عدة تغييرات صارت واضحة ومباشرة. أهمها أنا برأيي هو أهم شيء هو التشديد على شروط الفيزا الطلابية، خصوصا من ناحية إثبات القدرة المالية أو حتى إثبات مستوى اللغة الإنجليزية، وربط الدراسة بهدف حقيقي مش بس فقط أنه للهجرة أو للعمل. شفنا كمان ارتفاع كبير برسوم بعض التأشيرات، وصار في زيادة بالتدقيق بطلبات الطلاب من دول بتعتبرها الحكومة عالة الخطورة من ناحية تجاوز شروط الفيزا. في نقطة أساسية كمان، الحكومة عم تركز أكثر على الهجرة المرتبطة بالمهارات المطلوبة بسوق العمل. نحن ركزنا بالأسبوع الماضي على هالنقطة، يعني صار في أولوية للمهنة اللي فيها نقص، مثل التمريض، مثل الرعاية الصحية، مثل التكنولوجيا والهندسة، والأكيد العمار وهالأشياء هيدي. كمان في صار رقابة أشد على المعاهد والكليات الخاصة بسبب أكيد مثل ما سمعنا في استغلال لبعض المؤسسات لنظام الفيزا الطلابية.
4: كتير مهمة هاي النقطة، ومن هون يمكن تأخذنا على السؤال اللي بعده ناظم، يعني كيف الحكومة راح تحدد أنه والله هذا الطالب من فئة معينة أو عالي الجودة إذا بدك؟ هل بيعتمد على الجامعة اللي رايح عليها ولا فقط على التخصص؟ وبرأيك يعني ولو بدنا شوي نستبق الأمور، شو برأيك تخصصات ستحظى بأولوية اليوم بالنسبة للطلاب يمكن عم يسمعونا وحابين يدرسوا بأستراليا؟
5: أكيد سؤال مهم جدا، خصوصا المستمعين اللي عم يفكروا يهاجروا أو يبوا بأستراليا. اليوم الحكومة لما بتحكي عن طالب عالي الجودة أكيد عم تقصد الطالب اللي عنده سجل أكاديمي قوي جدا، عنده مستوى لغة عالي جدا، عنده قدرة مالية واضحة، والأهم أنه يكون اختصاصه مطلوب بأستراليا. يعني ما عاد التركيز فقط على عدد الطلاب بس أكثر على نوعية الطالب وإمكانية هذا الطالب أنه يساهم بالاقتصاد الأسترالي مستقبلا. بالنسبة للمهاجرين اللي عاليين المهارة، أنا بحس الأولويات أو الأولوية صارت هي للمهن اللي فيها نقص حقيقي حاليا في أستراليا. مثلا بعطيكي، عندك القطاع الصحي أكيد هو بالدرجة الأولى، عندنا موضوع تكنولوجيا المعلومات الآي تي كمان جدا مطلوب في أستراليا، الهندسة، التعليم بشكل قوي جدا، الطاقة والبنى التحتية، هذول أنا بحس أني أكثر مهارات أو مهن مطلوبين بإسرائيل حاليا. وحتى يعني ضمن الهجرة صار في تركيز أكبر على الأشخاص الموجودين داخل إسرائيليا وعندهم خبرة أو دراسة محلية، وحنشوف هالشي نحن بعد، لأنه حسب البادجت من اللي حكينا فيها بالأسبوع الماضي حيصير في تركيز أكثر على الطلاب الدوليين اللي دارسين داخل أستراليا ومشتغلين بسوق العمل الأسترالي، حيصير عندهم أولوية من هلأ، لأنه عادة بس تطلع البدج يعني لحتى تتبلور ويصير
3: صحيح
5: العمل فيها
3: بتاخد شوية وقت
5: يعني بتاخد شوية وقت. فأنا بتوقع ال 12 شهر الجايين حنشوف أنه حسب توقعاتي أكيد حيصير في تغيير بموضوع النقط بالنسبة للطلاب الدوليين الدارسين أو مشتغلين داخل أستراليا. بتصور حيصيروا يعطون نقط زيادة لحتى يميزوهم عن
3: الغير. يمكن هذه النقطة الإيجابية يلي توقفنا عندها الأسبوع الماضي، إعطاء الأولوية لمن هم على الأراضي الأسترالية. ولكن ناظم، تحديد سقف 295 ألف طالب دولي، قديش ممكن يأثر اليوم على فرص القبول بالجامعات والمعاهد، سيما للطلاب الجدد يلي جاي من الشرق الأوسط؟
5: أكيد رح يكون في تأثير خصوصا على الطلاب الجدد. يعني لما الحكومة بتحدد سقف الأعداد، الجامعات والمعاهد اللي حتصير أكثر انتقائية بقبول الطلبات، ممكن نشوف منافسة على أعلى على المقاعد خاصة بالمدن الكبيرة مثل سيدني وملبورن. بس أنا برأيي التأثير الأكبر ممكن يكون على المعاهد الخاصة أكثر من الجامعات الكبرى، لأنه الجامعات معروفة رح تضل تستقبل الطلاب المميزين يعني أكيد. أما طلاب من الشرق الأوسط فأكيد فرصهم بعدها موجودة، لكن صار مطلوب أنه يحضروا ملفات تكون أقوى من ناحية اللغة ومن ناحية التمويل ومن ناحية اختيار التخصص المناسب أكيد. يعني هذه نقطة مهمة جدا.
4: حلو كتير. طيب يعني بالنهاية كمان شو بتتوقع يكون مصير هالمؤسسات التعليمية اللي تجمد تسجيلها؟ يعني وفي كثير من الأحيان ما بدنا يعني نعمم، ولكن في كتير منها كان بتشعر أنهم بس بدهم يستقطبوا طلاب من النوعية اللي بده مدخل على أستراليا وليس فقط يعني لهدف الدراسة. شو بتتوقع يكون في مخاوف حتى على الطلاب المسجلين بهاي المؤسسات اللي بين مزدوجين بالنسبة للحكومة تعتبر إلى حد ما مشبوهة؟
5: أنا حسب قراءتي أنا للموضوع من تابعتي للأخبار، الحكومة حاليا عم تجرب تعمل مراجعة وتنظيف لسوء التعليمي بإستراليا، لأنه في بعض المؤسسات كان عندها مشاكل تتعلق بجودة التعليم أو استخدام الفيزا بشكل غير صحيح يعني. وللأسف بتعرف نحن دايما في بيطلعوا لنا كم شخص بيخربوا وبيجربوا يعملوا أشياء يعني غير أخلاقية بالنسبة لهالموضوع، وبيصير بيأثر على جميع الطلاب. هلأ إذا المعهد تم تجميد تسجيله، يعني هذا ما يعني فورا أن طالب الطلاب الحاليين رح يخسر وضعهم القانوني، أكيد لا، لكن أكيد ممكن يضطروا ينقلوا لمعهد تاني، خصوصا إذا المؤسسة اللي هم مسجلين فيه خسرت اعتمادها بالكامل. لكن مهم جدا أنا برأيي لأي طالب يتأكد أنه قبل التسجيل بمؤسسة جديدة أو معهد خاص جديد أنه المعهد أو المؤسسة بعد المعترف فيها وعندها سجل قوي وعندها صيت حلو. يعني هذه كمان حتكون مهم جدا.
3: ناظم طبعا اليوم في خيارات قد تكون أقل بالنسبة للطلاب الدوليين، ولكن على ما يبدو الخط العريض هي جودة تعليم أعلى ومصداقية أكثر للنظام التعليمي بالأستراليا. ولكن تشديد إجراءات التأشيرات اليوم قديش عم بتأثر سلبا على جاذبية الجامعات الأسترالية؟ دايما منقول في دول قد تكون جذابة أكثر وأسهل للطلاب الدوليين كبريطانيا وكندا.
5: هل أكيد صار في تأثير نفسي وعملي على الطلاب مش بس نفسي؟ يعني لما الطالب يسمع أنه عن ارتفاع نسبة الرفض أو تشديد الشروط أو ارتفاع التكاليف، طبيعي يبلش يقارن بين أستراليا ودول مثل كندا وبريطانيا اللي هني كمان دول معروفين باستقطاب الطلاب الدوليين. لكن بنفس الوقت أستراليا بعدها تعتبر من أقوى الوجهات التعليمية بسبب جودة الجامعات الموجود فيها، وأكيد بسبب فرص العمل ونمط الحياة الموجود داخل أستراليا. الفرق اليوم أنه أستراليا عم تنتقل أنا حسب رأيي من سياسة الباب المفتوح لأي طالب إلى سياسة الانتقاء والتشديد. عم يجربوا مثل ما قلنا ومثل ما حكينا بالأسبوع الماضي، عم يجربوا يركزوا على الطلاب أو هجرة المهارات اللي بتساعد السوق المحلي وبتساعد الاقتصاد الأسترالي. يعني ما عم نقول مش عم يقولوا ما بدنا طلاب، أكيد لا، بس عم يقولوا بدنا نوعية معينة من الطلاب. أنا هذا حسب رأيي أكيد.
4: كتير حلو دقيق هذا الوصف، مش إغلاق الباب وإنما يعني تغيير المعايير ومعايير القبول. شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة القيمة، محامي الهجرة ناظم البردوع. نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل.
5: شكرا
3: من القلب لك ناظم. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن المعلومات التي وردت ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب خبير مستقل إذا لزم الأمر.
6: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية رحلتنا المسائية ومشوارنا عبر أثير SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم. نأمل أنه كل هذه الفقرات والقضايا والملفات اللي تابعناها معكم على مدار 3 ساعات كانت مفيدة وممتعة أيضا.
7: شكرا لكل مستمع كريم استمع لنا والمتصل اتصل فينا بحوارنا المباشر لهذا اليوم. شكرا للزميل هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. انتظروا هاشم بتمام الساعة 6 بنشرة موجزة للأخبار. شكرا أيضا للزملاء اللي شاركونا بأداة فقرات لليوم، فارس حسن، بترا طوق الهندي، علاء التميمي، وسليم الفهد على فقرة الحوار المباشر.
6: ومني أنا هناء ياسين، أتمنى لكم دائما مستمعينا أمسية سعيدة وآمنة، وكذلك عطلة نهاية أسبوع رائعة للغاية.
7: كونوا غدا من الساعة 6 صباحا وحتى 8 صباحا ساعتين من Best of SBS Arabic، أفضل نتاجات SBS عربي خلال الأسبوع. أترككم مع أغنية فريد الأطرش وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة ومي تايم. اهتموا بنفسكم مستمعين وخصصوا وقت للراحة والاسترخاء والاستجمام. تقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون منال العاني.
6: إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.

عناوين النشرة: المعارضة الفيدرالية تتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع عودة العائلات المرتبطة بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد. دعوات لمقاربة وطنية لمواجهة تفشي مرض الدفتيريا في عدد من الولايات والمقاطعات. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. غادرت مجموعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية مخيم روج للاجئين في شمال شرق سوريا في طريق عودتها إلى أستراليا. وكانت مجموعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال وصلت إلى سيدني وملبون في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم اعتقال 3 من النساء لحظة وصولهن، وتم توجيه تهم تتعلق بالعبودية لامرأتين، بينما اتهمت 3 بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع دون تصريح. وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبرسك قالت أن المجموعة الجديدة ستعامل كسابقتها وفقا لأحكام القانون، لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمنع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى أستراليا. رحبت هيئات صحية ومنظمات اجتماعية أبوريجينية بحزمة الدعم التي قدمتها أمس الحكومة الفيدرالية بقيمة 7 ملايين دولار لتزويد الولايات والمقاطعات المتأثرة بانتشار مرض الدفتيريا أو الخناق بكميات إضافية من اللقاحات والمضادات الحيوية. وتعمل السلطات الصحية في المقاطعة الشمالية وكوينزلاند وجنوب وغرب أستراليا على احتواء تفشي هذا المرض التنفسي الذي يصيب خصوصا المجتمعات الأبوريجينية بعد تسجيل 231 حالة إصابة مؤكدة به خلال الشهرين الماضيين. واليوم دعت وزيرة شؤون السكان الأصليين الفيدرالية ملانديري مكارثي إلى مقاربة وطنية لمواجهة المرض. وصل مئات من الناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي واعتقلتهم إسرائيل أثناء توجههم نحو قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري إلى تركيا أمس عقب ترحيلهم من قبل السلطات الإسرائيلية وسط موجة واسعة من الانتقادات والإدانات الدولية لطريقة معاملتهم خلال فترة احتجازهم. ووصلت طائرة أولى تقل الناشطين ومن بينهم 85 تركيا إلى مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول، وتلتها طائرتان أخريان، وذلك في رحلات نظمتها وزارة الخارجية التركية من مطار رامون في جنوب إسرائيل. ولقي الناشطون لدى وصولهم استقبالا حاشدا من مجموعات داعمة لهم، ورفع كثيرون منهم العلم الفلسطيني. ومن الناشطين المرحلين 11 أستراليا من بينهم نيفي أوكونر التي قالت للصحفيين أنها تعرضت لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية خلال احتجازها. وتتناقض تصريحات أوكونر وغيرها من الناشطين بشكل صارخ مع تأكيدات السفير الإسرائيلي في كامبرا هيليل نيومان أن السلطات الإسرائيلية تعاملت بحساسية بالغة مع المحتجزين وتقليله من أهمية قيام وزير الأمن إيتمار بن غفير بإهانتهم. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بالصحة

بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

انت ما تخاف الله بيش الجمال قلب طايش لا يسوي بروحه شيء.

0: يزن منعت
1: موسيقى نهاية الأسبوع.
2: أنتم مع SBS عربي.
3: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning أستراليا من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: Pop Arabi on SBS Arabic.
1: نداء خاص سكسك يوزمي من الجميع.

0: SBS Arabic. Pop Arabi.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

0: بوب عربي on SBS Arabic.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة جديد.

0: ربك الهادي يحلها ربك الهادي.
1: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
3: أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل، الإنترنت والراديو.

صباح الخير لكل مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميريغال من أمة غورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. اليوم هو السبت في 23 من أيار مايو لعام 2026. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون جورج غرام. مرحبا بكم في برنامج ويكند بالعربي، حيث نأخذكم بجولة سريعة وممتعة نستعرض فيها أبرز وأهم ما قدمته SBS عربي في هذا الأسبوع. سلط تقرير جديد هذا الأسبوع الضوء على التداعيات المحتملة للتغييرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة الأسترالية على سوق الإسكان، وسط مخاوف من تأثيرها على الشباب الساعين لدخول السوق العقارية أو بناء ثرواتهم عبر الاستثمار. وتشمل الإصلاحات الحد من مزايا المديونية السلبية وتعديل الضريبة ضريبة الأرباح الرأسمالية، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى تحسين القدرة على شراء المنازل وتقليل الفجوة بين الأجيال. بينما تقول الحكومة إن الإصلاحات الضريبية الجديدة ستساعد الشباب على امتلاك منزل لأول مرة، يحذر الخبراء الاقتصاديون والمستثمرون من أن بعض الأستراليين قد يجدون أنفسهم عالقين في المنطقة الرمادية لهذه التغييرات، فالإجراءات المصممة لكبح المضاربة العقارية قد تفتح الباب أمام نتائج معاكسة من ارتفاع الإيجارات إلى تراجع قدرة بعض الشباب على بناء ثرواتهم أو دخول سوق العقارات. وبموجب الإصلاحات الجديدة لن تعود هذه المزايا متاحة للمشترين الجدد للمنازل القائمة، فيما ستبقى سارية على العقارات الجديدة فقط، كما ستستبدل اعتبارا من تموز يوليو من العام المقبل آلية الخصم الحالية لضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 50% بنظام مرتبط بمعدلات التضخم. وأوضحت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى تحسين القدرة على شراء المنازل وتقليل الفجوة بين الأجيال في سوق الإسكان. وسنأخذكم أيضا مستمعينا بالعديد من القصص والأحداث التي عرضت في SBS عربي خلال هذا الأسبوع، والتي تعكس تنوع مجتمعنا وتسلط الضوء أيضا على تجارب مهمة تستحق أن تروى. ونبدأ صباحنا اليوم بحكمة لأوبرا وينفري، حيث تقول: الصباح هو الطريقة التي تقول بها الحياة لدي فرصة أخرى. وبعد هذه الحكمة سنتوقف مع أغنية، لنعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع وبرنامجكم ويكند بالعربي.

0: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
5: صباح الخير من جديد وأهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 التلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير الأفأم. نصحبكم اليوم في رحلة عبر أبرز الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية التي تشهدها الولايات والأقاليم الأسترالية بالتزامن مع عطلة السبت 23 من أيار مايو. حلقتنا اليوم مليئة بالمهرجانات الشعبية والعروض الفنية العالمية والأحداث الرياضية الكبرى والأنشطة الجماهيرية التي تجذب عشرات الآلاف من الزوار في مختلف أنحاء أستراليا. من أضواء سيدني الساحرة إلى أجواء الموسيقى في داروين، ومن الرقصات اليونانية في بريسبن إلى الفعاليات الليلية في ميلبورن، نبدأ مع أبرز المناسبات التي تتزامن مع اليوم السبت في 23 من أيار مايو لعام 2026، حيث تستمر في أستراليا فعاليات الأسبوع الوطني للتطوع، وهو الحدث السنوي الذي يكرم ملايين المتطوعين والعاملين في المبادرات المجتمعية والخيرية في أنحاء البلاد. وتشهد المدن الأسترالية خلال هذا الأسبوع فعاليات مجتمعية وحملات إنسانية وأنشطة لدعم العمل التطوعي بمشاركة المدارس والجامعات والمؤسسات المحلية. ويؤكد منظمو الفعاليات أن العمل التطوعي بات يشكل جزءا أساسيا من الهوية المجتمعية الأسترالية، خاصة في مجالات البيئة والإغاثة ودعم كبار السن والأنشطة الشبابية. ومن هذه الأخبار دعونا نستمع لبودكاست أنت والقانون.
6: أنت والقانون. أهلا بكم في فقرة أنت والقانون من SBS عربي، أنا بترا طوق الهندي.
7: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا اللقاء وهذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة، إذا بدكم نصيحة قانونية يرجى استشارة محامي أو محامية مستقلة، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر.
6: فارس، بسياق تحديث سياسات وسائل التواصل الاجتماعي داخل مؤسسات بأستراليا، اليوم في سؤال قانوني هو سؤال اللحظة، هل يمكن تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي على منشورات قديمة نشرتها على صفحتي قبل تحديث هذه السياسات أم قبل الانضمام إلى العمل؟
7: والله سؤالك عن جد كتير مهم. تحت مظلة قانون العمل العادل أو Fair Work Act 2009 يفتح هذا النهج الباب طبعا أمام نزاعات تتعلق بالفصل التعسفي أو بالإجراءات غير العادلة، خاصة إذا ما كانت هاي السلوكيات مجرمة وقت نشرها.
6: اليوم مبادئ العدالة الإجرائية قد تفرض على أصحاب العمل ضرورة منح الموظفين إشعار واضح ومعقول قبل محاسبتهم على محتوى سابق، ولكن في مؤسسات أو في أسئلة كتير كبيرة اليوم مع مضي بعض المؤسسات نحو الرقابة الرقمية. هل يمكن محاسبتك اليوم على ما نشرته بالأمس؟ الجدلية بحاجة إلى إضاءة قانونية.
7: يسعدنا أن نجيب على كل هاي التساؤلات اللي عندنا وأكيد عندكم مع خبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية المحامية أحلام حجازي. أهلا وسهلا فيك يا أحلام، صباح الخير.
8: صباح النور.
7: أهلا وسهلا.
6: يا هلا أحلام. بداية، أنا انضميت اليوم للعمل أو بهالمؤسسة منذ سنوات، ولكن في لحظة تم فيها تحديث سياسة مكان العمل، هل يمكن محاسبة الموظف اليوم على منشورات نشرها بالأمس بحسب قانون العمل العادل؟ هل يمكن تطبيق سياسات مستحدثة بأثر رجعي أحلام؟
8: لك السؤال هذا كتير كبير، وبس بدنا نحكي عن شغلتين. أول شيء نحن عم نتفرجى إنه القوانين بهالبلد بشكل عام بكل الدول عم بتجرب تتغير تتقدر تتحكم بالسيريزنز أكتر ما نحن متعودين عليها. هذه أول نقطة. تاني نقطة، بشجع كل شخص بيشتغل وعم يسمع هالبودكاست إنه يحكي مع محامي ويفهم حقوقه، إيفن إذا ما بدوش يستشير يقرأ ويعرف حقوقه، بيكوز في كتير عالم بهالموضوع عم تتأثر. السؤال يعني السريع، بشكل عام ما في صاحب عمل بيقدر يحاسب موظف على تصرف قديم إذا ما كان في policies بوقتها أو ما كانت ممنوعة بوقتها. بس القانون هو موجود، والقانون كتير يعني black and white in my opinion، هو the Fair Workers Act، وبتقول إنه صاحب العمل عنده حقوق إذا the post أو إذا اللي بحطه على الفيسبوك أو social media post بتأثر على الشغل أو على سمعة الشركة، أو إذا بشكل عام بتهاجم حدا تاني
7: أو فيها يمكن دعوة للعنف أو إثارة الكراهية أو غيره، اللي يمكن يعني حتى الشركة قبل ما تحدث الكود أوف كوندكت الخاص فيها أصلاً القانون العادي بجرمها. يعني إذا مثلاً إذا شخص عادي حكى أنا شفت مثلاً عند إكس من الناس هذا المنشور قديم أو في دعوة على إثارة الكراهية، بيقدر يرفع عليه قضية بأثر رجعي؟
8: مش بأثر رجعي، مش الشركة مش عم أقول لك الشركة بتقدر تطلع إنه بسبشتي إذا أثر رجعي، هذه كتير مهمة. بس بتقدر الشركة تقول إنه هذا الفيسبوك بوست باسمك أو باسمك، وبنعرف إنه هذا باسمك فبتدل إنه أنت اللي كتبتوها. هذه كتير مهمة، كتير نقطة مهمة في كوميشن في ورك كوميشن بتطلع فيها، إذا بيقدروا إنه تكنكت البوست مع هذا الشخص. نمبر 1. نمبر 2، في قوانين موجودة ما فينا نحكي فيه. في كتير عالم بهالبلد بيفكروا انه عندنا freedom of speech مثل ما موجودة بأمريكا، هذا كتير غلط. ما فينا نحكي بهالبلد بشكل عام شو ما بنا، في حدود بحدد وفي حدود قانونية بحدد شو بنقدر نحكي، ولازم نتأكد انه حديثنا ما بيأذي او ما doesn't cause defamation، ما بتأثر بسمعة انسان تاني او بشركة تاني. بس بشكل عام الأثر رجعي للشركة ما بيقدروا يزعبوا شخص على هالشيء. It's very very hard. And إذا بيصير هيك مع شخص بيقدر يعمل an unfair dismissal claim. Especially ونحن رح نحكي بهالموضوع بعد شوي. If they don't follow procedural fairness. هذه كتير مهمة إنه أعطوا الشخص إنذار أعطوا الشخص مهلة تيقيم هالشيء، أعطوا الشخص مهلة تيفسر عن هالموضوع، فهموا ليش إنه هالبوست عم تأثر على سمعة الشركة for example، وأعطوا that responsibility. ما فينا بس إنه أنتوا حكيتوا كلمة ما بنحبها خلاص بدنا نسحبكم من الشغل.
6: أحلام، بتعرفي السياسات تتغير بتتطور، بيصير في تحديث لهذه السياسات، هل يجوز اليوم ضمن العدالة الإجرائية وإن تم إبلاغ الموظفين بوضوح ونعطاهم وقت معقول قبل المحاسبة، هل يجوز أن يطلب من أي موظف حذف أي محي منشور حطه قبل بوقت قبل تحديث هذه السياسات؟
8: وحسب شو البوست، إذا البوست مثل ما قلت بهاجم بيأثر على سمعة الشركة خصيص like especially إذا بيأذي عالم تاني، إذا بيأذي a group of people. بس إذا تنقول هذا المنتشر هذا رأيك السياسي أو ما أنا حقي بهالبلد حقي يكون عندي رأي سياسي for example، كذا هذا موضوع كتير حساس هالأيام، يمكن يختلف عن الشركة اللي أنا بشتغل فيها، بس هذا رأيي الشخصي. أنا بقول إنه بهالناحية بهالموضوع ما إلهم بالحق يطلبوا من شخص عم بي for example عم بيعبر عن رأيه أو عم يحكي موضوع هو بيتأثر فيه، مش عم يأذي العالم، مش عم بيأثر على سمعة الشركة، ما بيقدروا يطلبوا من الشخص يحميها. بس شو بيقدر يعمل الموظف؟ إنه بيقدر تنقول to make it a private social media post، ما يفتح مجال للشركة تقريبا تكون عندها المعلومات عنه. حقنا نحن شيء بالشغل ونحن شيء بحياتنا الشخصي، بس لازم ناخد احتياطاتنا ولازم نتأكد انه هذا البوست ما بيأثر على حدا تاني وما بيأذي حدا تاني.
7: طيب احلام، مرات ناس بحطوا عندهم على السوشيال ميديا اكاونت فوق يعني زي ديسكليمر opinions my own، بفرق هذا الديسكليمر يعني فعليا امام القانون او قدام الشركة، ولا بالنهاية الشخص يعني مرتبط بشكل او باخر بالشركة اللي بيشتغل فيها؟
8: لا مش مربطة. حسب أول شيء لما بنحكي عن الشغل خاص ناس، لازم نتأكد، لازم نقرأ policies اللي موجودة بقلب الشركة، لازم كل موظف يفهم what is the policy and what is the guidelines اللي هني مضوا عليها أول ما بلشوا عمل شغلهم، أو إذا صار في policy جديدة يتأكدوا إنه بيفهموها، إنه الشركة قالت لهم إنه هالpolicies رح يتغيروا، وبيعطوا رأيهم إذا they don't agree with it. بس بشكل عام ما بياخدوا رأي الموظف بشكل ثقيل. إذا أنت عم تشتغل وإذا أنا رأيي مش بضمن القانون، بضمن البوليسيز اللي أنا بشتغل عندها، اللي أنا عندي it's called implied political freedom of political communication، مش freedom of speech، بس أنا عندي حق أعبر عن رأيي، مش عم إئذي حدا، مش عم خالف القوانين، البوليسيز الموجودة بقلب الشركة ما بتحدد لي شو فيه يقول وشو ما فيه يقول، لكن مش لازم إيفن حط الديسكليمر it's my page وأنا عندي حق تأحكي اللي بدي إياه بضمن القانون.
6: ولكن هون بعض الشركات تقول إنه الصفحة الشخصية لأي شخص قد تؤثر سلبا على مصداقية المؤسسة التي يعمل هذا الشخص فيها، وين الحد الفاصل بهذا الموضوع قانونيا؟ يعني هل قانون الشركة الخاصة يتخطى قانون أستراليا بحماية الحريات؟
8: لازم أكيد في قانون بيطبق على كل العالم بهالبلد including الشرك. بس نحن برجع بقلكم نفس السؤال هو، وإذا بالقضية بدأت تروح على Fair Work Commission for example، السؤال اللي بدأت تنسأل إنه البوست بيأثر على سمعة الشركة، البوست بيأثر على البوليسيز اللي الشركة عم تكتبها اللي كتبتها، للموظف كان عارف فيها واللي هي معقولة. يعني ما فينا نحن نقول for example أنا بشتغل عن شركة صاحب العمل بكرة بيقول لي ممنوع تحكي عن هالموضوع، يعني خلاص هذا صار قانون. ما بيقدر الشخص يتحكم بكل رأيه أو كيف أنا بدي أحط على الفيسبوك، لازم تكون معقولة، لازم تكون كل policy مفهومة مع كل موظفين، لازم يفسروا لنا هالشيء، نعرف شو حقوقنا، نعرف شو مسؤوليتنا، نعرف إنه القانون الأسترالي هو أهم من البوليسي اللي موجودة بقلب الشركة، والقانون هو أهم عشان في عالم بدهم يتحكم يتحكموا بالعالم اللي بيشتغلوا عندهم، ما بيقدروا يتحكموا
7: بالقانون بالنهاية بحكم.
8: صاحب العمل فور اكزامبل بده يتحكم فينا، ممنوع نحكي هيك، او مش عم يعطي سبب معقول او عم يعطي سبب مبرر لهالشيء، لكن ما بيقدر ما بنقول انه ذات ذا بوليسي بدنا نتحكم فيها، بدنا نطلع بالقانون.
7: هون القانون بيمنع الشركة تتحكم بسلوك الموظفين على السوشيال ميديا مثلا. طب بدي ارجع معك لنقطة كمان كتير مهمة ذكرتيها احلام، انه ينتبه الموظف على شو وقع. الديلي جالي بايندينج يعني انه يكون مثلا بعقد العمل لهذا الموظف او بالملحق بالعقد انه هذا الكود اوف كوندكت انت وقعت عليه، بحال صار نزاع قانوني بين الموظف والشركه، الديلي جالي بايندينج انك انت وقعت على هذا الكلام وافقت عليه وهلا انت خالفته.
8: اقول لك هي بتصير كونتراكت مثل اني كونتراكت بالقانون الاسترالي، بس كمان بدنا نطلع على the particulars of هذه القضيه. ما فينا نقول انه الكود اوف كوندكت انت وقعت عليه ان انت تنقول ما شفت الشيء، it was very very restrictive, it was very restrictive، بده يجرب يحدد ويتحكم بحريتك انت شخصيا، يعني معناتها انت بدك تتبع فيها. فيك لك حق تتحكي وتناقش، وإذا أنت بتحس إنه صاحب العمل مش عم يسمع أو في شيء it's not reasonable، تقدر تعلمين أول شيء أنن على في work commission، وهن بدون يطلعوا الشيء وهن بيحددوا إذا ال code of conduct and the policies that were written هن بضمن القانون they're reasonable أو they're not reasonable and you shouldn't be bound by them.
6: يمكن بدي أرجع للنقطة الجدلية الأهم هون، يمكن أحلم بكل هالموضوع، أنا دخلت مؤسسة، هالمؤسسة حدثت سياستها الداخلية ملزمة باحترام هذه القواعد، ولكن أنا كنت في مؤسسة حدثت سياستها الداخلية تطلب من الموظفين تطبيق هذا التحديث بمفعول رجعي، يمكن هيدا العقدة، ولكن حتى بالاستشارات الداخلية أحلام بيتم الإصغاء والتشاور مع الموظفين، ولكن يتم تحديث السياسة بعيدا عن رأي الموظفين. هل بتقدر المؤسسة اليوم تفرض على أي شخص حذف منشور، أعيد السؤال، قديم قبل تحديث هذه السياسة إن كان يتعارض أم لا يتعارض مع هذه الرؤية، ولكن هو قبل تحديث السياسة؟
8: It's a very very gray area. إذا بتحس بشكل عام the quick answer إنه لا، بدنا نقول لا، أول شيء بدنا نقول لا. بس إذا القضية تنقول بتنفتح، تقدر الشركة مثل ما قلت من قبل تثبت إنه هذا even though it was an old post بيأثر على القوانين، مثل ما قلت بتأثر على سمعة الشركة، بيدو إنه عم بتأثر for example على opportunities اللي عم تيجي للشركة، بتأكد إنه أعطوا الموظف an opportunity تيمحيها وهي عن جد عم تعمل هيك، لكن ممكن الشركة يقول يكون إلى حق بهالقرار. إذا لا، إذا مثل ما قلت بس عم يتحكموا، لكن ما خصهم بالبويس اللي كان قدام قبل ما بلشت اشتغل بالشركة عندهم، ما خصهم بالمرة، اسبشلي إذا هذا البويس بضمن القانون الأسترالي وما عم ما أثر على الشركة بأني واي.
7: كتير معلومات مهمة، وأنا بالنسبة لي المين تيك أواي إنه حتى الكود أوف كوندكت لازم يكون متوافق مع القانون. شكرا جزيلا أحلام، نعرف قضية جدلية والسبيسيفيكس لكل قضية بتختلف، ولكن أعطتينا صورة كتير واضحة عن هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك.
8: شكرا
6: من القلب لك أحلام على هذه الإضاءة. نشير بنهاية هالبودكاست إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
10: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم. أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
9: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
11: تقدم لكم عالماً من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS Viceland على القناة 31.
9: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
5: أهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي. معكم من وراء الميكروفون جورج غرام. دعونا الآن نلقي نظرة على حالة الطقس لهذا اليوم السبت 23 من أيار مايو لعام 2026. في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبرت مشمس 20، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 20 درجة، ملبورن مشمس 18 درجة، سيدني أمطار متفرقة 22 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 18 درجة. ومن أحوال الطقس إلى بودكاست، يتحدث عن التغييرات التي طالت البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة NDIS والتي تتضمن تخفيضات في التمويل. لنستمع.
12: أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تغييرات في البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة NDIS تتضمن تخفيضات في التمويل، ما يؤثر سلبا على المستفيدين من جهة ويحقق وفورات في الميزانية الفيدرالية من جهة أخرى. وعبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن قلقهم وغضبهم بشأن ما سيحدث مستقبلا. ولا تزال قيد الدراسة التفاصيل المتعلقة بالمشاركين الذين سيفقدون خدمات الدعم الخاصة بهم، وما إذا كانت حكومات الولايات ستسد هذه الفجوات.
13: I will proudly table this petition in the Senate on behalf of the 13,000 people who have signed it. All of us in the disability community are united against these savage labor cuts to our NDIS, some $37 billion.
12: وكان السيناتور عن حزب الخضر جوردن ستيل جون من أبرز المنتقدين للتخفيضات في البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة والتي شكلت أكبر مصدر للتوفير في الميزانية.
13: We know that for so many disabled people and our families in the community, the NDIS is the difference between being able to get up in the morning and maybe have a shower a couple of times a week, maybe get out in the sunshine, get a job, connect with friends. All of these services and supports have been put on the chopping block by Labour and savagely cut in this budget.
12: ويقول وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إن نحو 160 ألف شخص سيتم استبعادهم من البرنامج قبل عام 2030 مع تطبيق قواعد آهلية أكثر صرامة.
14: We'll be working with people with a disability on that question. We'll have to have a technical advisory group to go through the process of moving essentially from a system that provides people with entry to the NDIS based on a diagnosis, so we can get a diagnosis find a doctor, pay the often thousands of dollars to get that diagnosis you're in, moving from that system to what was always intended, which was to assess a person's functional capacity.
12: فكيف يمكن أن تؤثر هذه التخفيضات على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما هي الخدمات المقدمة لهم؟ التقيت أنا منال العاني بالسيدة قمر صابون مديرة الدعم في قطاع خدمات NDIS والتي بدأت الحديث بنبذة عن عملها والخدمات التي تقدمها.
15: أنا بشتغل بمركز NDIS المسجلة. عندنا مراكز التأهيل اليومية بكذا مكان بنيو ساوث ويلز. عندنا ببيلمون وعندنا بفيرفيلد، كامبلتاون، بنريث، بلاكتاون، ماونت جويت، نوريلين. لحنا منقدم الفعاليات المجانية وعندنا توصيل المجانية كمان. منركز على بناء المهارات للأشخاص ذو الإعاقة. كمان عنا بيوت مؤسسين لإلهم. عنا support workers بينتبهوا عليهم يعني يومية، بيظهروهم، بيغضوهم على موعد الحكيم تبعهم، بيغضوهم على موعد speech والأوتي والأشياء المهمة يلي إنه مثلاً أهليهم يكونوا مشغولين وما بيقدروا يوصلوا لهذا الموعد، لحنا من ناخذهم ونتبه عليهم. عنا كمان بيوت مثلاً إذا الأهالي على الويكند رايحين هوليداي أو شيء، يعني حيالة شيء هن عندهم ياها، لحنا مننتبه عليهم وما منخلط البنات والشباب مع بعضهم. البنات بيكونوا ببيت لحالهم مع السبورت وركر، والشباب بيكونوا ببيت لحالهم كمان ننتبه عليهم. لو يوم لو جمعة وهن بيقدروا يناموا هنيك ويعني ما بيأكلوا أكل صحي، لحنا ما منجيب أكل فروزن، منجيب إنه منطبخ لهم كل يوم أكل جاهز نظيف وظريف، ومنطلعهم على الكوميونيتي. شو ما بيحبوا يعملوا موجود، بيحبوا يروحوا على الحديقة، بيحبوا يروحوا بولينج، بيحبوا يعملوا أي لا أكتيفيتي هني ناجحين أو بيحبوا يجربوها أو بيحبوا يكونوا يشتركوا فيها، لحنا موجودين. وطبعا كله فري، يعني لحنا ندفع على كل هالأشياء، الأهالي ما ضروري يبعثوا مصاري معهم.
12: أستاذة قمر، مؤسستكم تقدم خدمات شاملة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الملف المهم جدا اللي شغل الحكومة الفيدرالية بالميزانية، ميزانية 2026-2027، شفنا هنالك استقطاعات تخفيضات ببرنامج الـ NDIS وهو البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة. كيف راح تأثر هذه التغييرات أستاذة قمر على عملكم مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟
15: هلا هي بتأثر على الأهالي أكثر شيء. أوقات يعني عاملين نظام جديد كل 3 شهور بيعطوا مبلغ للأشخاص، وإذا ما بينعاد هذا المبلغ بين هالثلاث شهور ما بتحول على الشهر يلي بعده، لازم يعوضوه بهالثلاث شهور. إذا ما عوضوه ما بيضل الNDIS ترجع بتاخذهم، وبس ليجي ريفيو يرجعوا يأسسوا البلان تبعيتهم ما بيرجعوا بيعطوا نفس المبلغ. إذا شافوا أنه هذا المبلغ منه منعاز بيقموه، يعني بيقلل، بيصير المبلغ تبعهم قليل.
12: وهذا كيف يأثر على أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة؟
15: هو أهم الشيء أنه تشوفوا البلان تبعيتكم شو موجود فيه، شو بيحق لكم أنه تسووا، وتجربوا تعملوا ماكسمايز البلان قد ما فيكم، لأن هن الشغلة اللي طالعة جديدة إذا ما عستيها بتروح أولا، وثانيا إذا حابة تعملي ريفيو بيكون صعب لا يعملوا ريفيو ويعطوك شو انت طالبه منهم او مساعده زياده او مبلغ زياده. صعب الواحد يحصل عليها. نعم. اول شيء لازم يكون في ريبورت كتير من المركز اللي بيروحوا عليهم، السبيتش، الحكيم، الايتي، يعني لازم كل هدول يكونوا جاهزين. اهم شيء يكون في سبورت كورنيرا كمان يلي عم يقولوا بدهم ينقصوا منهم، وهدول اكثر شيء بيكونوا بيساعدوا الاهالي يوصلوا على الاشياء اللي هن بيريدوها لأولادهم.
12: وبتعرفي أستاذة قمر، الأرقام على ما يبدو تشير إلى سوء استخدام هذا النظام من قبل البعض، والحكومة طبعا قالت أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة برنامج الـ NDIS هذا العام نحو 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل التكلفة السنوية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030. ف

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: المراكز وبالبيوت حتى هو حسب العاجز الشخص قديه بيطلع له funding.
2: نعم.
5: في منهم بيكونوا بجروب NDIS عطينهم approve بجروب, يعني بيكونوا هني بين one support worker وثلاث أشخاص. في منهم لازم يكون one on one, في منهم اثنين بجروب مع one support worker, يعني حسب ال NDIS هن شو عاطينهم قديه بيقدروا يمشوا بهذا المجال. وطالما هن ماشيين نظاميا وفي documents وكله عم يقول انه ايه محتاجين ومزبوط وهيدا المعاش الصح لهم, ان شاء الله ما يكون في افكت عليهم.
2: يعطيكم الف عافية استاذة قمر. وللي يحب يعرف تفاصيل أكثر عن خدماتكم, عن شروط القبول بمؤسستكم, هل هنالك من طريقة للتواصل معكم أستاذة قمر؟
5: أكيد تقدروا تدقوا على نمرتي أنا 0448-333-444. أي سؤال إذا بتحبوا تيجوا تشوفوا المركز تقعدوا تحكوا فيكن تدقولي شخصيا وأنا جاهزة لساعدكم وبتشرفونا.
2: السيدة قمر صابون مديرة دعم بقطاع خدمات NDIS, شكرا جزيلا أستاذة قمر على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك المهمة.
5: شكرا منال, شكرا.
0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي, أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست, سبوتيفاي, يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن, متوافر لكم من أب ستور.
9: الأسبوع الذي انقضى.
0: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
10: اليوم هو 23 من أيار مايو, وأمس احتفل العالم باليوم الدولي للتنوع البيولوجي في 22 من مايو من كل عام, بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية التنوع الطبيعي الذي تقوم عليه الحياة على كوكب الأرض. فالتنوع البيولوجي يشمل ملايين الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة, إضافة إلى النظم البيئية التي تؤمن للإنسان الغذاء والمياه والهواء النظيف والدواء, إلا أن هذا التنوع يواجه تهديدات متزايدة بسبب التغير المناخي وإزالة الغابات والتلوث والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية, ما يهدد التوازن البيئي ومستقبل الأجيال القادمة. ويحمل اليوم الدولي للتنوع البيولوجي هذا العام شعار العمل محليا من أجل تأثير عالمي, في رسالة تؤكد أن حماية البيئة تبدأ

0: بخطوات صغيرة داخل المجتمعات المحلية، لكنها قادرة على إحداث أثر عالمي كبير. ويدعو هذا الشعار الحكومات والأفراد والمؤسسات إلى التعاون من أجل وقف تدهور الطبيعة والحفاظ على التنوع الحيوي باعتباره أساس التنمية المستدامة والحياة على الأرض. وفي أستراليا يحمل اليوم الدولي للتنوع البيولوجي أهمية خاصة، لأن البلاد تعد من أكثر دول العالم تنوعاً من الناحية البيئية، إذ تضم الآلاف من الأنواع الفريدة من الحيوانات والنباتات التي لا توجد في أي مكان آخر، مثل الكنغر والكوالا والحاجز المرجاني العظيم. كما يرتبط مفهوم التنوع البيولوجي في أستراليا بثقافة السكان الأصليين الذين حافظوا على علاقتهم بالطبيعة والأرض لآلاف السنين. ويأتي إحياء هذا اليوم في وقت تواجه فيه أستراليا تحديات بيئية كبيرة، من بينها حرائق الغابات والتغير المناخي وتهديد بعض الأنواع بالانقراض. لذلك تستغل المؤسسات البيئية والجامعات والمدارس هذه المناسبة لتنظيم حملات توعية وأنشطة تعليمية وتشجير وبرامج لحماية الحياة البرية. ومن هذه الأخبار ننتقل إلى بودكاست دردشة عائلية لنستمع.
1: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
2: لا أريد أن يضيع مستقبل ابني بسبب مشاكله مع القانون والشرطة. هو فقط صغير ومراهق وأيضا طائش.
3: انتقلت إلى مدينة مختلفة حتى أبعد ابني عن أصدقاء السوء، مستعدة للقيام بأي شيء لأحميه من السجن.
2: شهدت جرائم الأحداث في أستراليا ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث ألقت الشرطة حول البلاد القبض على أكثر من 44,500 مراهق في الفترة ما بين 2024-2025، تتراوح أعمار المراهقين ما بين 14 و17 من العمر. تشمل الجرائم الشائعة بينهم جرائم الممتلكات كسرقة المنازل والسيارات، الاعتداءات الجسدية، وكذلك سرقة المتاجر. أهلا بكم، أنا هناء ياسين.
3: وأنا منال العاني. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة SBS عربي، وبكل متابعينا على صفحتنا على فيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب SBS Arabic. يسعدنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية، نستضيف فيها المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية الدكتور ريهام أبو سنة، لنناقش معا الدور الذي يلعبه العلاج النفسي بإنقاذ المراهقين من حياة الجريمة. مساء الخير، معنا اليوم بالاستوديو دكتور ريهام.
4: مساء النور عليكم وعلى كل المتابعين والمستمعين.
2: شكرا لوجودك معنا عزيزتي. طبعا نتابع سلسلة الملف الحساس والحرج اللي بنناقشه منذ فترة، وهو طبعا المراهقين والجريمة. تحدثنا في آخر حلقة عن كيفية الوقاية وحماية أبنائنا من المراهقين من الوقوع في شباك الجريمة، لكن كما يقول المثل، الفاس وقعت في الراس، ووجد الأهل أنفسهم في هذه المعضلة الكبيرة، أنه ابنهم المراهق لديه مشاكل مع القانون، مشاكل مع الشرطة، فكيف يجب أن يتعاملوا مع هذا الحدث أول ما بيوصل لهم الخبر، أول ما يتم استدعائهم من قبل السلطات؟ كثير منهم بيكونوا في حالة صدمة أو إنكار حتى للموقف.
4: صحيح، في نوعين من الأسر هنا، الأسر اللي كانت متوقعة أن البنت أو الابن مشاغبين ومشاكلهم كثيرة في المدرسة، فدول بيكون الصدمة والإنكار وقعها عليهم أقل من النوع الثاني من الأسر اللي كانوا ولادهم هاديين ومش متوقع منهم أي غلط وما كانوش بيطلعوا برا أوضهم، لكن الحقيقة الأوض والموبايلات كانت كفاية أن هم يدخلوا عالم الجريمة. الصدمة والإنكار بكل مستوياتها الحقيقة صعبة، والحقيقة أنا النهاردة مش هقول خطوات سهلة، بس هقول خطوات عملية. العلاج مش دايما بيبقى حلو، الدواء مش دايما بيبقى مستساغ، لكن لازم نمر بالمراحل دي لأن هم حيتعالجوا من خلال الأهل أو الأسرة. أول حاجة أنه تقبل الصدمة، لأنه الإنكار والصدمة رد فعل طبيعي جدا، لأن ما فيش أب وأم الحقيقة كانوا متخيلين أن ابنهم أو بنتهم مهما حصل هيدخلوا عالم الجريمة، يعني مشاغبة مش بيسمع الكلام، هيضيع مستقبله، مش هيدخل الجامعة اللي عايزها. أقصى حاجة ممكن الأهل يكونوا خايفين منها أو أنه هو ممكن يعرف أصدقاء سوء، لكن التقبل أنه ده حصل وأن ده فعلا كسر صورة الواقع، تقبل الوضع اللي حصل. التقبل الحقيقة مش تقبل الوضع قد ما هو تقبل الواقع، ده بيخلي البروسيس أسهل كتير، وبيخلي أنه العلاج ما ياخدش وقت، لأنه الإنكار لو طول، خلي بالكم أن في خلف القضبان وفي في السجن، أنا حقول أنه طفل أو طفلة صغيرة، لأنه الحقيقة لما بشوف المراهق جوه السجن أول ما بندخل الزيارة، يعني أيا كنتوا اللي شايفينه أو شايفينها برا السجن قد إيه كان شرس، أو قد كده كانت لسانها صليط أو إلى آخره، صدقوني بشوف أطفال صغيرة. ويمكن just recently يعني سألت شاب كان دخل، هي سرقة سيارات تحولت لجريمة قتل بكل أسف، يعني عايز تعمل إيه دلوقتي؟ قال I wanna go home. فالحقيقة إن هو جوه السجن محتاج جدا لأهله، الزيارات والتواصل معاهم مش أوبشن قد ما هو احتياج ليهم، لأنه التواصل معاهم جزء من العلاج.
3: دكتورة ريهام، حضرتك معالجة نفسية وحضرتك أيضا تعملين مع المراهق، نعم، اللي يرتكب جريمة معينة أو نعم، حتى جنحة معينة، فما الدور اللي يلعب المعالج النفسي بدعم ومساعدة المراهق اللي دخل بعالم الجريمة؟
4: طيب احنا فريق كامل منال. اول الدوله بتوفر، والحقيقه استراليا ملبورن الدوله بتوفر خدمات نفسيه ورعايه طبيه شامله. اول ما بيدخلوا بيحصل تقييم نفسي وصحي شامل لهم. احنا كمعالجين نفسيين بنعمل تقييم نفسي لهذا الشاب او الشابه دي عشان نعرف ايه اللي حصل، هل المشكله اللي ادت بالمراهق او المراهقه انه ينتهي خلف الاسوار، هل هي مشكله عدم تواصل مع الاهل، هل هي تربيه وعدم اتصال مع الاهل مناسب، هل هي امراض نفسية لم تشخص وأدت بي أنه يكون فريسة سهلة، لأن لازم نعمل تشخيص وتقييم نفسي، وبعد التشخيص والتقييم النفسي بحدد إذا كان محتاج معايا أنا كمعالج نفسية أو كدكتورة نفسية طبيب نفسي لتدخل علاجي أو ياخد أدوية، وبعد كده بنشوف مين الإشراف اللي حيتابع تطبيق وتنفيذ البرنامج. فإحنا دورنا الحقيقة أن إحنا نحدد المشكلة، الموضوع جاي منين، علشان نحدد العلاج والفريق المختص الكامل اللي حيشتغل مع المراهق في تنفيذ ومتابعة العلاج بعد كده. في كمان دور مهم قوي بنعمله، إحنا بنعمل إعادة تأهيل نفسي ووظيفي ومهني وأسري. المعالج النفسي جزء أصيل من دورنا، إن إحنا بنعمل برنامج علاج أسري، يعني اللي ما حصلش برا السجن هيحصل جوه السجن، لأن هو ده العلاج اللي مش ممكن نستغنى عنه، علاج الاتصال أو التواصل بين أفراد الأسرة. ويا جماعة، سواء الأسرة فيها انفصال أو طلاق أو فيها ناس منفصلين تحت سقف بيت واحد، أو سينجل مام أو سينجل داد، إحنا هنرجع تاني علشان يبقى فيه جسر من التواصل المحترم لصالح الولاد دول اللي مختاروش يكونوا موجودين في الحياة، لكن الأهل لازم يعرفوا إزاي يتواصلوا مع بعض وإزاي يتكلموا مع بعض. أنا بأشير في البرامج دي الحقيقة لأنه لو في إخوات صغيرين في البيت، الولاد دول في منهم كتير الإخوات دول بيخافوا يروحوا المدرسة، الشيم أو حيقولوا إيه أو ممكن يحصل لهم تنمر، فبنخلي بالنا أن يتعمل كمان برنامج للولاد اللي موجودين في البيت، في منهم ما بيردوش يشوفوا أخواتهم، فبنعمل اتصال وتقبل عندهم، وكمان بنهيئ لهم أفينيوز تانية علشان هم يشوفوا جزء، يعني يشوفوا علاج نفسي أو معالج نفسي خاص بيهم. وبعدين بنعمل مقابلات أسرية متكررة، لأنه كتير مش كل المراهقين هربوا من بيوت الأهل والقسوة فقط، في مراهقين دخلوا عالم الجريمة علشان الدلع الزيادة، علشان طلباتك أوامر، علشان اللي اتحرمنا منه حنديهولك، الحياة السهلة اللي خليته يكون بورد إناف وعنده ملل إن هو يروح يشوف المغامرة في مكان آخر. الناس اللي عندها حالة من حالات الفقر وشافت الكسب السريع على الإنترنت وكانوا قاعدين في الأوضة مع الموبايل لوحدهم وشايفين السليبرتي بيعملوا ملايين in no time، حد قال لي كده، قال لي أنا ليه أتعب نفسي، ما في ملايين بتتعامل من سرقة عربية، مخدرات، مجوهرات وإلى آخره. فإحنا بنعمل علاج شامل، وزي ما قلنا معرفة جذور المشكلة والتواصل الصحي بين أفراد الأسرة، وإن هو يعرف نفسه. كتير من المراهقين لما تسأليه أنت كنت عايز تعمل إيه؟ يقول ما أعرفش، مش عارف. فبيحصل إنه يتعرف على نفسه من أول وجديد ويتصل بنفسه علشان يعرف لما تخرج حياتك مش هتخلص هنا، حياتك يمكن تبتدي هنا، عشان كده بنعمل له برنامج من التواصل مع نفسه ومع العيلة ومع الإخوات وتأهيل لما بعد السجن.
2: دكتورة ريهام، للأسف البعض بيعتقد أنه المراهق اللي بيدخل عالم الجريمة اللي بيكون عنده ريكورد خلاص، يعني اسمه مسجل لدى الشرطة ولديه ثواب زي ما بيقولوا، صعب جدا أنه يرجع يعني للحياة عادية ويكون مواطن صالح، أنه خلاص انسحب في هذا الطريق، ومن الأفضل للعائلة أنه توقتهم off، يعني يحموا بقية الأطفال والعائلة منه. هل ما رأيك في هذا الموضوع بداية، في هذا الرأي السائد للأسف لدى البعض، وهل تنجح برامج التأهيل في إنقاذ المراهقين من عالم الجريمة وأنه يصبح يعني repeat offender زي ما بيقولوا، يعني معتاد الإجرام؟
4: ما فيش طفل بيتولد conduct، ما فيش طفل بيتولد problematic، والنسبة دي حتى في أنه يتولد طفل عنده مشكلة نسبة ضئيلة جدا. البيئة والأب والأم والبيئة اللي حوالين الطفل ده هي اللي خلت الطفل يتحول لمراهق مجرم. هو كان طفل في الأول وكان تحت الرعاية. أنا أرفض تماما يا هناء هذا الادعاء أو الاستسهال أو الناس اللي مش قادرة تواجه المشكلة فبترميها، بتعمل projection على الولاد، أو في ناس بتقطع علاقات الإخوات ببعض. اعترفوا ان في مشكله وان هو محتاج علاج، لانه المرض النفسي زيه زي اي مرض تاني. لما البرنامج العلاجي بينجح، طبعا بينجح يا فندم، لانه اول حاجه بيخلي في حاجه ما كانش عارفها عن نفسه يعرفها، بخليه يعرف انه في برامج موجوده في الدوله وفي برامج موجوده للعلاج لو عندك مشكله، سواء كانت متشخصه وانكروها او مش متشخصه وكانوا مستعيبين يروحوا للدكتور نفسي عشان ما يتقالش عليه مجنون أو بنتهم مش هتتجوز لو حد عارف أنها بتتعالج أو التابوهات اللي دمرت ناس كتير. لي فندم برامج التدخل العلاجي بتنجح كتير ونسب كبيرة بتنجح. احنا مش ضمنين نجاح أي حاجة سواء جوه السجن أو بعد السجن، لكن بنضمن أنه زي ما بنقول كده، هو لو خد الدواء احتمال يخف؟ احتمال يخف. طب لو رجع تاني للي بيعمله قبل ما كان بياخد العلاج ده هينتكس؟ طبعا هينتكس. لكن لو ما خدش الدواء خالص واخرنا عليه الدواء هيبقى اسوأ واسوأ واسوأ، فبدل ما يبقى مخ يعني خرج بجريمة او سطو، لا ده هيبقى قاتل مثلا بعد شوية، لا ده هيطلع وهيبقى ريكروتد في عالم الجريمة. فلاي فندم واجهوا المشكلة واعترفوا بيها واعترفوا ان المشكلة كانت جزء في الاسرة موجود وهو تحمل جزء منها وهيتحمل جزء منها، بس عشان ما يبقاش موصوم طول العمر ادوله مساحة وبراح انكم تقولوا له انت سامحناك، وادوله فرصة ان هو يكون متقبل من الأسرة تاني.
3: نعم دكتور ريهام، بعض الأهل يلجؤون لطرق ووسائل مختلفة، كأن يسفرون المراهق إلى البلد الأم حتى يبعدوا عن الأجواء، عن الأشياء اللي دخلت لعالم الجريمة، أو حتى الاستعانة برجال دين من مختلف يعني الأديان. فما رأيك بهذه الحلول؟ هل هي مجدية؟
4: والله من السؤال ده يعني أجع الجرح. شوفي نعم. احنا ورجال الدين ده فوق الستيج احنا بنشتغل مع بعض. نعم. في فرق كبير بين أمراض النفوس وأمراض النفس. علم النفس علم زي أي علم مرضي ليه تشخيص ودواء وعلاج. أمراض النفوس دي أمراض روحانية، مع كل الاحترام رجال الدين بيتدخلوا فيها. فالمرض النفسي زي السكر، زي الضغط. نعم. ليه علاج. يعني لو السكر نقص أنسولين، الاكتئاب نقص سيروتونين، ده مرض وده مرض، وده ليه علاج وده ليه علاج. فاحنا بنتدخل علشان يبقى في تشخيص وعلاج ومتابعه واحتمال كبير التعافي، احتمال كبير التعافي. والراي الثاني لرجال الدين ان هو دي امراض النفوس، فاوعوا توصموا الولد او البنت اللي بتعالجه ان هو ما عندهوش رضا، ده بعد عن ربنا، ده حصلت له لعنه، كلام التابوهات دي مش حقيقه. لان في ناس متدينه جدا في السجن يا جماعه، مش لانه ما عندهوش دين، ان عنده مرض نفسي. لو عنده اكتئاب او لو عنده بوردر لاين او لو عنده بيرسوناليتي ديس اوردر، ما تاخدوش منه الدين في لحظه ضعف علشان خلطته بين علم النفس وعلم النفوس. موضوع السفر للخارج،
3: نعم
4: انا هناخده كيس باي كيس. على فكره علم النفس ما فيهوش حالتين نطبق عليها الاجازه جنرال، بس انا ليا فيها راي. حاله يعني حاله بحاله زي ما بيقولوا. اذا كان في اسره هتهتم بالمراهق لما يدخل الريهاب اوفرسيز في أي بلد عربي علشان التكلفة والرعاية وإن هو يكون حواليه مجتمع من أسرتنا أو من عادتنا وتقاليدنا وحيتراعى، مش حينفى، مش المنفى، أهلا وسهلا. وحتروحوا تزوروه، أهلا وسهلا. وهتعملوا برنامج العلاج الأسري، أهلا وسهلا. غالي الموضوع هنا
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، بداية الساعة الثانية من برنامج ويكند بالعربي على SBS عربي. نظرة سريعة على حالة الطقس لهذا اليوم السبت 23 من أيار مايو لعام 2026. في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبرت مشمس 20 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 20 درجة، ملبورن أيضا مشمس 18، سيدني أمطار متفرقة 22 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 18 درجة. أما الآن إلى بودكاست يحكي عن الصناعة الأسترالية لنستمع.
5: في كل مرة نرى فيها ذلك الكنغرو الذهبي داخل المثلث الأخضر على عبوة طعام أو قطعة ملابس أو حتى منتج منزلي، نعرف مباشرة أن هذا المنتج يحمل صفة صنع في أستراليا، شعار أصبح جزءا من الحياة اليومية للأستراليين، لكنه يختصر وراءه قصة طويلة من الصناعة والتحولات الاقتصادية ومحاولات الحفاظ على الهوية المحلية في عالم تزداد فيه المنافسة العالمية يوما بعد يوم. يحتفل كل عام في أسبوع الصناعة الأسترالية Australian Made Week، والذي يقام هذا العام بين 18 و24 من أيار مايو، ويشجع الأستراليين على دعم المنتجات المصنعة محليا. لكن كيف بدأت الصناعة في أستراليا أصلا؟ وكيف تحول بلد كان يعتمد لعقود طويلة على الزراعة واستخراج المواد الخام إلى بلد يصنع التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الطبية والسفن الحديثة؟ تاريخ الصناعة الأسترالية يرتبط مباشرة بتاريخ تأسيس الدولة الحديثة نفسها، فبعد الاتحاد الفيدرالي عام 1901 بدأت الحكومات تشجع الصناعات المحلية بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص عمل داخل البلاد. وفي النصف الأول من القرن العشرين برزت صناعات الحديد والصلب والأغذية والنسيج، قبل أن تدفع الحربان العالميتان أستراليا إلى تصنيع المزيد من احتياجاتها محليا من المواد الكيميائية إلى المركبات العسكرية. وخلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية عاشت الصناعة الأسترالية ما يشبه العصر الذهبي، إذ ارتفعت مساهمة التصنيع إلى نحو ربع الاقتصاد الأسترالي، وظهرت أسماء مثل هولدن وفورد أستراليا كجزء من الهوية الوطنية تقريبا. لكن مع الثمانينيات والتسعينيات بدأت الصورة تتغير. فتح الأسواق العالمية وصعود التصنيع منخفض الكلفة في آسيا أثرا بقوة على المصانع الأسترالية، وأغلقت صناعات تقليدية عديدة أبوابها. ومع ذلك لم تختفي الصناعة الأسترالية، بل تغير شكلها. اليوم تركز أستراليا أكثر على ما يعرف بالتصنيع المتقدم، أي الصناعات القائمة على التكنولوجيا والهندسة الدقيقة والأبحاث العلمية. أستراليا اليوم تصنع منتجات تستخدم في الطب والطاقة والدفاع وحتى الفضاء. وفي السنوات الأخيرة دفعت جائحة كورونا الحكومة الأسترالية إلى إعادة التفكير بأهمية التصنيع المحلي، بعد أن كشفت الأزمة مدى خطورة الاعتماد الكامل على الاستيراد الخارجي. ولفهم التحولات التي شهدها قطاع التصنيع الأسترالي تحدثنا إلى الخبير الاقتصادي سليمان يوحنا.
6: كوفيد وهذه الأزمة الحالية بالخليج أظهرت أن الدول لازم تكون مكتفية ذاتيا داخليا. إحنا أستراليا مثلا كمثال، أستراليا عندها نفط وغاز أكثر من دول الخليج، بس ما عندنا المصافي. يعني بلشت الصناعات الأسترالية بعد الحرب العالمية الثانية، لأن جبنا مثلا شركات مثلا فورد وتويوتا وغيرها، يعني شركات أمريكية ويابانية، وكان عندنا يعني صراحة بلد إنتاجي كان يعني يصنع من الأبرة إلى الطيارة. بعدين بالتسعينات هذه كلها راحت. هذا يعني أكو هدف من وراء أنه الدول ما تكون ذات استقلالية ذاتية، تكون دائما معتمدة على الشركات العالمية.
5: ورغم كل التحولات التي مرت بها الصناعة الأسترالية خلال العقود الماضية، لا يزال قطاع التصنيع يعتبر واحدا من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأسترالي. اليوم يعمل في قطاع التصنيع في أستراليا نحو 900,000 شخص، فيما تقدر قيمة القطاع بأكثر من 130 مليار دولار أسترالي سنويا. وتشمل الصناعات الأسترالية اليوم مجالات واسعة، من الصناعات الغذائية والمشروبات إلى المعادن والكيميائيات والمعدات الطبية والتكنولوجيا الدفاعية والطاقة والهندسة المتقدمة، ولا تزال الصناعات الغذائية تعد أكبر قطاع تصنيع في البلاد، فيما تستثمر الحكومة بشكل متزايد في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة ضمن خطط تهدف إلى تعزيز ما يعرف بـ Future Made in Australia، أي إعادة بناء قدرات التصنيع المحلي وخلق وظائف عالية المهارة داخل البلاد. وفي موازنة هذا العام برزت الصناعات الدفاعية والتصنيع المحلي كجزء أساسي من الخطط الاقتصادية المستقبلية، مع استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع الغواصات والسفن والتكنولوجيا العسكرية، إلى جانب خطط لدعم الأمن الصناعي وسلاسل التوريد المحلية. ويقول اقتصاديون أن أهمية التصنيع لا ترتبط فقط بالإنتاج نفسه، بل بما يخلفه من وظائف واستثمارات وأبحاث وسلاسل توريد تدعم قطاعات أخرى في الاقتصاد، من النقل والخدمات إلى التكنولوجيا والتعليم والتصدير. أحد أبرز رموز هذه الصناعة هو شعار Australian Made، ذلك الشعار الأخضر والذهبي الذي يحمل صورة كنغر داخل مثلث. الشعار بصيغته الحالية أطلق عام 1986 ضمن حملة وطنية لدعم المنتجات المحلية، وأصبح اليوم يدار من قبل منظمة تمنح الشركات حق استخدامه بعد التأكد من أن المنتج صنع أو زرع فعليا داخل أستراليا وفق معايير محددة. واللافت هنا أن استخدام الشعار ليس تلقائيا، بل يحتاج إلى ترخيص وتدقيق مستقل، ما جعل كثيرا من الأستراليين ينظرون إليه كعلامة ثقة وجودة.
6: هو التصنيع الأسترالي مو بأي درجة قريبة على الفترة الماضية أبدا، يعني إحنا يمكن هي كده يصنعون شوية شغلات خفيفة، بس هو لازم لابد، يعني هذا قانون طبيعي، لابد أنه يروحون يرجعون. إذا ما تعلموا من كوفيد، ما تعلموا من هذا، راح يتعلموا من الأزمة الاقتصادية الجاية، بعدين كل بلد لازم يرجع إلى القاعدة الصناعية. يعني مو معنى خطوة واحدة، المصرف الحكومي لازم يتم إعادة يعني يرجع، لأن هو يخلق ائتمانات بعيدة المدى للصناعة، لأن البنوك هل اليوم ما لها اهتمام تعطيك لون بنسبة معقولة لمدة 30 سنة، أنت يلزمك هيك شيء، فهذا يجي عن طريق المصرف الحكومي. إذا بدك تبني قاعدة صناعية مش راح تاخذ لك 6 أشهر أو سنة سنتين، this is a process. فالمصرف الحكومي هو يخلق ائتمانات للمشاريع الكبرى، للخطوط الكهرومغناطيسية، للسكك الحديدية، للمياه، لكل شيء.
5: وربما المفاجأة بالنسبة للكثيرين أن عددا كبيرا من المنتجات التي يستخدمها الناس يوميا داخل أستراليا وخارجها هي في الأصل صناعات أسترالية محلية. في عالم الطعام مثلا، يصعب تخيل أستراليا من دون فيجيمايت أو بسكويت تيم تام أو ويت بيكس، الذي أصبح جزءا من طفولة أجيال كاملة من الأستراليين. وفي عالم العسل اكتسبت أستراليا سمعة عالمية بفضل علامات مثل كابيلانو وبيتش وورث هاني. أما في الأزياء فهناك أحذية أج وعلامة آر أم ويليامز، التي تحولت من منتجات مرتبطة بالريف الأسترالي إلى أسماء معروفة عالميا. ومن المنتجات الصغيرة التي يعرفها ملايين الأشخاص أيضا مرهم لوكس بوبو أونتمنت، إلى جانب شركات متقدمة مثل كوكليا الأسترالية الرائدة عالميا في تقنيات زراعة القوقعة السمعية. كما تستثمر أستراليا بقوة في الصناعات الدفاعية والهندسية، من السفن المتطورة إلى مشاريع الغواصات والتكنولوجيا العسكرية الحديثة. وربما هنا تكمن الفكرة الأساسية وراء Australian Made Week، أن الصناعة المحلية ليست بعيدة عن حياتنا اليومية كما قد نعتقد، بل موجودة في الطعام الذي نأكله والملابس التي نرتديها وحتى التكنولوجيا التي نستخدمها كل يوم. لكن رغم ذلك لا تزال الصناعة الأسترالية تواجه تحديات كبيرة، من ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المنافسة العالمية ونقص العمالة الماهرة، كما أن كثيرا من المنتجات التي تبدو أسترالية من الخارج قد تكون مصنعة جزئيا أو بالكامل خارج البلاد. وهنا يعود السؤال الأساسي، ماذا يعني فعلا أن يكون المنتج صنع في أستراليا؟
6: إذا أنا وإنت وكلنا نشتغل داخل أستراليا في مصانع أسترالية، راح نشجع، لأن هذا شغلنا، هذا إلنا، هذا فخر إلنا. ثانيا الراتب يكفينا، فإذا بدنا نرجع الشعور الوطني أنه ندعم الصناعة الأسترالية، لازم أكون أنا بلد دا يشغلني، بلدي أنا معطيني شغل مدى الحياة، في سيكوريتي. من يكون هيك الإنسان مو ضد وطنه، يقوم يشجع الصناعة اللي هو دا. فأنا أعتقد أعطي للناس مكانهم الحقيقي بالوطن، بعدين الوطن يكون فوق راسنا كل، يعني راح نفتخر بكل الصناعات الاسترالية. استراليا لها امكانية بكرة ترجع، يعني عندنا كل شيء، مصادر عندنا، بس المصرف الحكومي يرجع. إذا رجع هذه يعني هذا هو جوهر الموضوع في كل اقتصاد.
5: وبالنسبة لكثير من المهاجرين في أستراليا بما فيهم أبناء الجاليات العربية، أصبحت عبارة Australian Made جزءا من قصتهم أيضا. فهناك اليوم شركات ومطاعم ومصانع صغيرة يديرها مهاجرون، تصنع منتجاتها داخل أستراليا وتوظف عمالا محليين وتساهم في الاقتصاد الأسترالي، حتى وإن كانت تقدم أطعمة أو منتجات تحمل جذورا ثقافية مختلفة. وهذا ربما يعبر عن واحدة من أهم ميزات الصناعة الأسترالية الحديثة، أنها لم تعد قصة مصانع فقط، بل قصة مجتمع كامل تشكل عبر موجات من الهجرة والعمل والتغيير.
6: الدولة لازم تشجع، الدولة أكو طرق كثيرة تشجع القدرة الخلاقة. يعني كثير أنا أعرف كثير ناس الأستراليين معروفين إن أفكارهم كثير كويسة، يجيبون تكنولوجي، نيو تكنولوجي، يروحون للحكومة. أنا أعرف عن طريق المؤسسة مالها ماكو تشجيع، يقول no we are not interested، يشيل هذا الجوهر الـ الـ الـ الـ الـ الناتج اللي طلع مخه هذا الاسترالي، يعني new technology و good one. يروح وين ياخذها؟ ياخذها لأمريكا، ياخذها اليابان، تشاينا، هونغ كونغ، أي مكان ثاني. يعني معقولة بلد أنه عندك هيك أقول باهرة ما تشجعهم؟ يعني this is something big wrong.
5: في النهاية قد يبدو شعار الكنغر الأخضر مجرد علامة على عبوة في السوبر ماركت، لكن خلف هذا الشعار تاريخ طويل من التحولات الاقتصادية ومحاولات الحفاظ على فكرة بسيطة جدا، أن يكون لأستراليا ما تصنعه بنفسها. أعد هذا التقرير ريان برهوم.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
1: SBS World News, أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
2: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
1: SBS فود على القناة 33 يقدم لكم أشهر مأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS فود 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
3: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
4: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
5: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
6: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج ويكند بالعربي وبيست أوف SBS عربي. يشتعل الجدل المتجدد في أستراليا حول الهجرة والاندماج بعد تصريحات لزعيم المعارضة أنجس تايلر ربط فيها بين الهجرة وأزمة السكن، ودعا إلى تشديد شروط الحصول على بعض المساعدات الاجتماعية إلى جانب تعزيز متطلبات تعلم اللغة الإنجليزية للمقيمين الدائمين. ويركز التقرير بشكل خاص على اللقاء مع الناشط المجتمعي واللاجئ السابق باسم شمعون، الذي شارك بتجربته الشخصية مع اللغة بوصفها مفتاحا لأبواب مغلقة في حياة المهاجر. وتحدث شمعون عن التحديات النفسية التي تواجه اللاجئين خلال تعلم الإنجليزية، مثل الخوف والخجل وفقدان الثقة بالنفس، إضافة إلى آثار الصدمات والحروب على القدرة على التعلم والاندماج. كما شدد على أن احتياجات المهاجرين تختلف بحسب أهدافهم التعليمية والمهنية، رافضا استخدام معيار واحد للجميع. وفي محور آخر انتقد شمعون تحميل المهاجرين مسؤولية أزمة السكن، معتبرا أن جذور المشكلة أعمق وترتبط بضعف المعروض العقاري وارتفاع الاستثمارات لا بأعداد الوافدين الجدد فقط. لنستمع إلى هذا اللقاء.
7: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens. This will all be grandfathered, by the way. So when people come to this country and they don't want to give up their citizenship of another country, that's a choice they make, but there are consequences in choices too, and that will be clear and upfront to people if they want to come to Australia.
1: في أستراليا والتي بنيت على موجات متتالية من الهجرة، يعود الجدل من جديد. ما معنى الاندماج؟ وهل تقاس المواطنة بجواز السفر فقط أم باللغة أيضا؟ تصريحات جديدة لزعيم المعارضة أنجس تايلر أعادت ملف الهجرة إلى الواجهة بعد طرح سياسات تربط الهجرة بأزمة السكن، وتدعو إلى تشديد شروط الحصول على بعض المساعدات الاجتماعية إلى جانب فرض متطلبات تتعلق بتعلم اللغة الإنجليزية للمقيمين الدائمين. لكن خلف السياسة والأرقام هناك قصص أكثر تعقيداً. كيف يشعر اللاجئ أو المهاجر عندما يطلب منه إثبات انتمائه؟ وهل تعلم لغة جديدة هو مجرد مهارة أم معركة يومية مع الخوف والعزلة وفقدان الثقة بالنفس؟ وماذا يعني أن تبدأ حياتك من الصفر بلغة لا تشبهك؟ في هذه الحلقة نفتح النقاش حول اللغة والهوية والانتماء، ونستمع إلى تجربة شخصية لناشط مجتمعي ولاجئ سابق كرس سنوات لتعليم اللغة الإنجليزية للمهاجرين واللاجئين ومرافقتهم في واحدة من أصعب الرحلات، رحلة إيجاد الصوت في بلد جديد. يسعدني أن أستضيف الناشط المجتمعي باسم شمعون. أهلا وسهلا فيك باسم على SBS عربي.
8: أهلا وسهلا فيك أخي فارس وبكل المستمعين الكرام.
1: يعني باسم، أنت عشت تجربة اللجوء شخصيا، تتذكر أول مرة شعرت فيها أن اللغة كانت حاجز فعلي وحقيقي بينك وبين المجتمع؟
8: طبعا هي اللغة، دائما أنا أقولها للناس، هي مفتاح لأبواب مغلقة كثيرة يعني بحياة المهاجر لما يهاجر على بلد جديد، لأنه من دون هذا المفتاح اللغة بيلاقي المهاجر أنه الأبواب مسكرة بوشه يعني بصراحة. فاللغة تكون كثير مهمة، أول شيء بيفكر فيها المهاجر لما ينزل من المطار إلى إلى إلى الولاية اللي جاي بيها باستراليا، هي كيف أنا راح أتعامل، بأي لغة أنا راح أستخدم مشان يعني أمشي حياتي الجديدة في هذا البلد الجديد. فاللغة هي بصراحة أساس مهم بحياة المهاجر اللي يجي جديد على استراليا.
1: باسم، عندك خبرة وباع طويل يعني إلى جانب تجربتك بتعلم اللغة الإنجليزية اللي كان بسرعة قياسية، يعني كونك أنت عملت جهود شخصية كتير كبيرة حتى تكسر هذا الحاجز بينك وبين المجتمع الأسترالي وتقدر تبني حياتك من جديد من الصفر. بس بنفس الوقت كتير مهاجرين ولاجئين بيحكوا أنه تعلم اللغة الإنجليزية ما له فقط بالجرامر وبالقواعد وبالكلمات، وإنما في كمان يعني عائق، الخجل، الخوف، فقدان الثقة، عدم القدرة على التواصل مع الآخر، بتعرف الشخص بشعر أنه أنا رح أغلط هلأ بالإنجليزي. أدي هالكلام دقيق من خلال تجربتك يعني واطلاعك على تجارب الطلاب؟
8: فعلا أخي فارس، العوائق اللي شاهدها اللي يواجهها المهاجر لمن يدخل بمسيرة التعلم اللغة الإنجليزية هي الأمثلة اللي ذكرتها حضرتك قبل شوي، هو احنا نسميها يعني mental health، اللي هي الحالة النفسية عند الشخص يعني لمن يتعلم اللغة، بيكون طبعا خايف، خجلان من انه يلفظ شيء ليكون يلفظه غلط. وكمان من خلال يعني مسيرتي أنا كنت أشوف أنه النسيان، كثير ناس يعني بسبب يعني اللي مروا فيه بحياتهم، يعني خاصة المهاجرين اللي يجوا من بلدان فيها حروب، فيها اضطهاد، فيها قتل، فيها كل هاي الأشياء اللي مو بالسهولة الواحد يعني ينساها ويبدي حياة جديدة. يعني يا ريت، يعني أنا بتذكر لما كنت يعني لحد الآن يعني من خلال ممارسة عملي إنه أتكلم مع الناس، يا ريت إنه كان في شيء يعني دوا واحد ياخذه مشان ينسى الماضي ويفتح صفحة جديدة ويعمل ديليت لهذول الذكريات وهذول الأشياء اللي مر فيها، اللي مر بها المهاجر، وتكون يعني عوائق كتير كتير يعني بتوقف الشخص. يعني خاصة لما كنت أنا أعمل المحاضرة، يعني الشخص كان يعني بيجاوب كل شيء، بس ليجي ثاني يوم بيقول لي والله أستاذ يعني مو بإيدي بس نسيت. فهذول العوائق يعني بتكون، ويحتاج الشخص وقت لا يعبر هذول العوائق، لأنه خاصة للناس اللي احنا نسميهم بالإنجليزي mature age people، يعني البالغين، يعني أعمارهم 50s 60s وما فوق، بتكون العملية التعلمية ما تكون في طريقة سريعة، يعني بتكون للشخص لازم يأخذ كلمات صغيرة قبل ما يقدر يلفظ كلمات أو جمل كبيرة. يعني
1: كتير مهمة هاي النقطة، ويمكن الحدا اللي عم بتطلع من برا ما بعرفها، يعني أنت على اتصال وثيق بهاي التجارب وقادر تحط أصبعك على التحديات الحقيقية. هلأ باسم، حتى نكون موضوعيين، يعني المعارضة وأنجس تايلر حكى مش المطلوب أنه يكون المهاجر أو اللاجئ يعني يتقن اللغة الإنجليزية إتقان كامل، حتى ضرب مثال حكى أنا يعني نشأت بقرية بجنوب نيو ساوث ويلز، الناس كان عندهم thick accent
9: والدته كان يحكوا إنجليزي مش بالضرورة مثالي، بس حكى هاي أكيد مش مشكلة. إحنا بدنا الناس يكون عندها نية صادقة بتعلم اللغة الإنجليزية. بتلاقي هذا الحكي وهذا الطرح واقعي؟ يعني هل الشخص مثلا إذا جاي جديد على أستراليا رح يكون عنده الثقة الكافية أنه يجرب يحكي إنجليزي وإن كان يعني يخطئ في بعض الكلمات أو بالستركتشرز أو بطريقة الحديث؟
8: طبعا هون تعتمد على الشخص نفسه. يعني أنا من خلال مسيرتي كمان بشوف أنه أشخاص خلال 3 أشهر 6 أشهر سنة يعني تقريبا أقصى شيء بيوم بيحكوا ويختلطوا بالمجتمع، ولكن ما في مقياس. إحنا ما نقدر نحدد للمهاجر شو لازم يتعلمه وشو لازم ما يتعلمه. يعني الإنجليزية هي لغة وتعتمد كمان عن الأشخاص المهاجرين بشو بدهم يستخدموا هاي اللغة. هل هن جايين يتعلموا اللغة مشان مثلا يفتحوا متاجر أو small businesses ومحلات وأسواقات؟ في هاي الحالة ما راح يحتاج اللغة الأكاديمية الإنجليزية من ناحية القواعد ومن ناحية الكتابة ومن ناحية أنه يعني اللغة الأكاديمية بصورة عامة. بيحتاجوا يعني لغة بسيطة بس للمحادثة مشان يمشوا يعني حالهم وهن عم يعملوا هذول المشاريع. ولكن لما نتحدث في مهاجرين كثير يريدون يروحون للجامعة، يريدون يعدلون شهاداتهم، اللي كان دكتور بده يتمنى يكون دكتور هون، واللي كان مهندس، واللي كان مدرس، واللي كانت ممرضة وما شابه، يعني بدهم يتعلموا اللغة الإنجليزية الأكاديمية الصحيحة مشان يقدروا يعدلوا شهاداتهم ويروحوا على الجامعات ويتخرجوا ويتوظفوا. لأنه من غير لا معقول إنه إحنا بس نقول لا ما يعني ما بدهم بس جمل بسيطة ومحادثة بسيطة وخلص يخترتوا بالمجتمع. زين، أنا سؤالي هون وسؤال مهم كثير، كيف للمهاجر اللي حابب يعدل شهادته يروح الجامعة؟ هل يا ترى يحتاج بس جمل بسيطة محادثة بسيطة وخلاص؟ لا، يعني هذا الشيء لازم الشخص يفكر قبل ما يحكي، يعني ويحكي من خلال اختصاصه. يعني أنا اختصاصي لغة إنجليزية وعمل مع المهاجرين، يعني بشوف أنه طبعا يس في ناس بدهم بس محادثة بسيطة، ولكن في ناس عندهم طموحات وأحلام يروحوا على الجامعة ويتخرجوا ويصيروا يعني شبه ما كانوا في بلدانهم. هذا حقهم، يعني حق أي مهاجر، يعني من غير لا منطق أنه شخص مثلا كان في عنده مهنة معينة في بلده يجي هون ما يتوفر له الخدمات مشان يعدل شهادته. يعني هاي مشكلة كبيرة. يعني
9: بالنهاية بيعتمد على سياق هذا المهاجر أو اللاجئ، ومش بضرورة نستعمل نفس المقياس لكل الواصلين حديثا.
8: صحيح.
9: كل المقيمين الدائمين. طيب باسم، بالنهاية يعني كان في ربط لدى المعارضة في ردها على الميزانية الفيدرالية، ربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل اللي سيتم بنائها كهارد سيلينج، يعني أو سقف ضمني إذا بدك، أو مؤشر أنه قديه بنقدر نجيب مهاجرين بناء على عدد المنازل التي ستبنى في ذلك العام. أنت اليوم كناشط مجتمعي وعلى اطلاع على يعني الحياة اليومية لكثير واصلين حديثا وواصلين منذ بضع سنوات، يعني قديه بتلاقي هذا الطرح واقعي؟ شو رأيك فيه كناشط اليوم؟
8: هذا الطرح يعني أنا برأيي أنه مش صحيح، لأنه أزمة السكن في أستراليا هي موجودة منذ سنوات عديدة، يعني سنوات طويلة. إحنا يعني كناس عايشين بهذا البلد بنشوفه، وسبب نقص المعروض من المنازل وبطء عمليات البناء وارتفاع الاستثمار العقاري high demand and less supply، هاي طبعا بتأثر على كل شيء، يعني حتى على المنازل. فالعديد من اللاجئين لما يجون على أستراليا بس بدهم يعني يستقروا، أول شيء يبحثوا على يعني منزل، طبعا وين راح يعيشوا، بلكي بالبداية بيعيشوا مع أهالي يعني مع قاربهم أو مع أصدقائهم اللي هون، بس هذا الشيء ما راح يظل للأبد، يعني لازم يراد لهم مكان مشان يعيشوا هن كعائلة. فأزمة السكن هي مش بسبب المهاجرين بصراحة، لأنه المستمعين الكرام كمان اللي عم بيسمعوني اللي جايين جداد، ما أعتقد أنه لكل المهاجرين لما يجي على أستراليا عنده هذا هاي المبالغ الكبيرة اللي يقدر بها يشتري البيوت، وخاصة هلأ أقل بيت مو أقل من $1,000,000. يعني خلينا نكون واقعين، مين هذا المهاجر اللي ترك كل شيء ببلده وخسر كل شيء وإجا هون، واللي كان بتركيا وبلبنان وبسوريا وبدول ثانية ظلوا هنيك سنوات وصرفوا كل اللي عندهم واللي ما عندهم جوي هون بس بدهم يعيشوا يعني، والرواتب قليلة يعني. يتكلموا عن الويلفير سيستم يا أخي، شوفوا الإيجارات، شوفوا الغلا بالإيجارات، شوفوا الغلا بالطعام، شوفوا الغلا بالقوائم، يعني كيف المهاجر يعني كيف راح يقدر يعيش يعني؟ وانتوا تجون تكملوها تقولون الأزمة العقارية بأستراليا هي بسبب المهاجرين، يعني بصراحة هذا الشيء مو واقعي، وأنا يعني ضد هاي الفكرة يعني، لأنه فكرة هي مو صحيحة، لأنه المستثمرين كلهم مو مهاجرين يعني. احنا نعرف أنه من خلال تطلعنا للمنازل والعقارات، حتى لما نروح احنا نشوف مثلا بالأوكشن مين اللي يشتروا يعني، أكثريتهم هذول اللي جايين من برا أو اللي عندهم ملايين ويستثمروا هون يعني. يعني وأنا يعني بصراحة فرحت من هذه القرارات الحديثة اللي نزلتها الحكومة حزب العمال مشان يساعدوا اليانجا جينيريشن يعني، إحنا الشباب يعني أولادنا وأولاد أولادنا لما راح يعني يكبروا بهذا البلد. يعني كيف إنه واحد يجي من برا عنده ملايين ويشتري البيوت وإحنا بس نباوع هيك ما عم نقدر يعني نعمل سيفينج حتى للديبوزيت مشان نشتري منزل؟ يعني هاي كارثة صراحة.
9: شكرا جزيلا لك الناشط المجتمعي باسم شمعون، سعد جدا بالحديث معك على SBS عربي.
8: شكرا جزيلا أخي فارس على هاي الفرصة، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
12: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies، شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
13: Insight برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون، شاهدوا Insight كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
12: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب، ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: Weekend بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
6: أهلا بكم مجددا مستمعي ومستمعات برنامج Weekend بالعربي، معي أنا جورج غرام. تتحول هذه الأيام إلى مسرح عالمي مفتوح للفنون والإضاءة مع انطلاق مهرجان فيفيد سيدني، أحد أكبر المهرجانات الفنية في العالم. المهرجان يحول معالم المدينة الشهيرة مثل دار الأوبرا وجسر هاربر إلى لوحات رقمية ضخمة عبر عروض ضوئية ثلاثية الأبعاد، وتستخدم أحدث تقنيات الفن البصري والذكاء الاصطناعي. ويشهد الحدث هذا العام مشاركة فنانين ومصممين وتقنيين من مختلف أنحاء العالم وسط حضور جماهيري كثيف من السكان والسياح. ولا تقتصر الفعاليات على العروض الضوئية فقط، بل تشمل أيضا حفلات موسيقية مباشرة وندوات فكرية وتجارب رقمية تفاعلية، إلى جانب أسواق الطعام والمناطق العائلية المفتوحة. وتقول الجهات المنظمة إن نسخة هذا العام تركز على مستقبل التكنولوجيا والفنون الرقمية مع تقديم عروض جديدة لم تعرض من قبل في أستراليا. وإلى ولاية كوينزلاند، حيث تستعد مدينة بريسبن لاستقبال عشرات الآلاف من الزوار ضمن مهرجان بانييري اليوناني الشهير، والذي يحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على انطلاقه. ويعد المهرجان واحدا من أكبر الفعاليات الثقافية متعددة الجنسيات في أستراليا، حيث تمتزج الموسيقى والرقص والطعام الشعبي في أجواء احتفالية صاخبة. ويشمل الحدث عروض الرقص اليوناني التقليدي والحفلات الموسيقية الحية وتجارب تذوق المأكولات المتوسطية، إضافة إلى أنشطة عائلية وألعاب ومسابقات جماهيرية. ومن أبرز الفعاليات التي تستقطب الجمهور عروض تحطيم الصحون الشهيرة التي تعكس أجواء الاحتفال اليوناني التقليدي. ويؤكد القائمون على المهرجان أن المناسبة أصبحت حدثا سنويا ينتظره سكان بريسبن والسياح من مختلف الولايات. والآن إلى بودكاست نغمات.
14: في حلقة جديدة من بودكاست نغمات نلتقي بالمخرج العراقي الأسترالي علي العزيز، وذلك بمناسبة مشاركته في مهرجان واسط السينمائي الدولي بفيلمه القصير حل، وهو عمل يفتح أسئلة تتجاوز الحكاية السينمائية لتلامس الواقع العراقي بتعقيداته الاجتماعية والسياسية، وتضع المشاهد أمام مساحة من التأمل أكثر من تقديم الإجابات. فيلم حل يقدم تجربة بصرية وفكرية تحمل الكثير من الالتباس المقصود، حيث تتقاطع الفكرة مع الواقع ويصبح السؤال جزءا من بنية الفيلم نفسها لا مجرد نتيجة له. في هذا اللقاء نحاول الاقتراب من رؤية علي العزيز لهذا العمل ومن اختياره للعيش والعمل في العراق اليوم، إضافة إلى مشاريعه القادمة وطموحه في المشاركة بالمهرجانات الدولية. أهلين علي.
15: أهلاً سنة.
14: يا هلا علي. سمعت المقدمة وأكيد حنبتدي من الفيلم الأخير بتاع حضرتك، فيلم حل. حل يفتح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات. ما الفكرة الأساسية من وراء هذا الفيلم اللي أردت أنت إيصالها من خلاله سواء لجمهورك في العراق أو خارج العراق؟
15: ست سنة. طبعا مثل ما تفضلتي بالمقدمة الرائعة، أنه حل هو يطرح تساؤلات كثيرة، ما يقدم إجابات جاهزة. يطرح حل حل الحشد هو الحل، أم أن الحشد الشعبي هو الحل في ضمان الأمن؟ الاسم نفسه يحمل معنيين، وطبعا هاي المعاني هي تحمل رأيين مختلفين في المجتمع. بالبداية كمخرج عراقي عشت لحظات الحروب المختلفة طبعا، والاقتراب من هذه المواضيع ليس جديدا علي. يعني أول أفلامي كان فيلم طفل الحرب سنة 2010 إنتاجه، كان يتحدث عن احتلال العراق 2003.
14: بالفعل.
15: طبعا هاي المواضيع، مواضيع الحروب، دائما أقترب من جانب الإنسان اللي بيها، اللي هو تأثير الحرب على المقاتل، تأثير الحرب على النساء، على الأطفال، على المجتمع اللي هو ما إلى أي خيار في هذه الحروب. إذا رجعنا إلى حل، حل هو يحكي بالبداية، تعرفين كل مخرج يقوم ببحث عن الموضوع اللي يشتغل عليه، يعني قبل أن يأخذ الزاوية اللي يتناول بها الموضوع. فبالبداية هو نمط معروف في صناعة الأفلام، أنه هناك شر يجتاح المدينة أو ظلام يجتاح المدينة، هذا النمط معروف وفي أكثر أغلب أفلام هوليود أفلام الحروب وغيرها. فعندنا شخصية الفيلن اللي هي الشرير اللي يمثل طبعا داعش، وعندنا شخصية الفيكتيمز اللي هم الضحايا، المجتمعات الإثنية اللي مثل ما شاهدنا بساحل الموصل، يعني من إيزيديين، من شبك، من مسيح، من الشيعة، طبعا كلهم تأثروا في ساحل الموصل والمناطق المحيطة القريبة منها. مثل ما تعرفون أنه صار احتلال لثلاث محافظات بال 2014 عند دخول داعش. طبعا الصراع يدور حول أيضا الحامي من هذا الشرير، من هذا الفيلن اللي يحمي هؤلاء الضحايا. فهاي برؤية فنية بحتة يعني أحكي عن الموضوع، وطبعا أخذت الجانب الإنساني حتى أوصل الرسالة. الرسالة اللي هي أنك تطرح وجهات النظر المختلفة، وأنه كانت هناك لحظة تاريخية وضرورة انولد من عدها الحشد الشعبي بصورة عامة. ما أنشئ بديت اللحظة التاريخية، وطبعا هو الأفلام عبارة عن تحذير يعني وليس تذكير، لأن ممكن تتكرر المأساة، ممكن تتكرر هاي الحروب. هل ما أنشئ في لحظة ضرورة أو لحظة خطر على البلد هل ممكن حل بسهولة؟ طبعا لكل وجهة نظر هي مبرراتها، ولكل وجهة نظر تساؤلاتها. فالفيلم هو أخذ هاي وجهات النظر. طبعا كان الوجهات النظر المختلفة بالفيلم، كان المقاتل هو صامت يعني ما عبر عن وجهة نظره، لكن بشكل عملي اللي هو تعرض لجرح وتعرض إلى يتعرض إلى خطر، هو هاي الإجابة مالته، أنه أنا دافعت عن لحظة خطر للبلد وتعرضت إلى جراح. فممكن يحكم المشاهد لمن تكون الكفة في فيلم حل، هل هو حل الحشد الشعبي أم الحشد الشعبي هو حل لضمان الأمن في البلد.
16: نعم علي، أنت حضرتك بتقول أنه ممكن هذا الشيء يتكرر، وأنا عم بفكر أنه هذا الفيلم ممكن أن يكون توثيق لتاريخ العراق في مدة معينة. طيب لما بنحكي عن الأمور التقنية علي، أكيد كيف ما قلت حضرتك أنه مستخدم كثير من تقنيات هوليوود، وإحنا بنعرف هالحالة هوليوود بيجيبوا الفيكتيمز themselves الحقيقيين أو الضحايا. هل التقيت أنت حضرتك بالضحايا؟ هل التقيت الناس اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت سواء في الموصل أو في مكان تاني؟
15: نعم، لحسن الحظ أنه في مرحلة البحث كان عندي لقاءات عديدة مع الناس، وسمعت من عندهم وقصص طبعا مهولة من كل الجوانب، طبعا خصوصا الإيزيديين. يعني هناك من فقد يعني جزء من عائلته، فقد بناته، فقد أولاده. وطبعا هو كان يرى الحل في الدفاع يعني، وكان مستعد أن يدافع، وكان بادر إلى الدفاع طبعا. وطبعا بالمناسبة أن الممثل هو شخصية حقيقية تعرض يعني انجرح بالحرب،
16: البطل
15: هو هذا البطل طبعا مهند، ولد مهند هو مقاتل، فقام بدور كلش كبير لأن هو يستشعر هاي الحالة لأن عاشها يعني. وأيضا التقى مثل ما شفنا بالوثائق العديدة أنه أكو شخصيات التقت بنازحين من الحروب، وطبعا كانوا يطمنون النازحين في وقتها أنه أنتوا لا تخافون، ومن ضمنهم استشهد، ومن ضمنهم أنه هو بقت هاي الذكريات عايشة وياه، ونقل لنا ذكريات طبعا كلش كبيرة بها الكثير من المأساة. طبعا هذا الخطر هو زال طبعا الحمد لله، هاي المناطق هسه تعيش في أمن وأمان يعني بنسبة كبيرة، لكن يبقى أنه هاجز الخوف.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: اللي هي نجت من المناطق الصراع يعني مؤخرا، يعني قبل أيام سمعنا بهذا الخبر.
4: نعم.
3: فما زالت الأسات إلها خيوط، يعني ما زالت لم تحل بعد.
4: طيب، هذا الفيلم يشارك في مهرجان وسط اللي هو صار مهرجان في الحقيقة دولي معترف به من كثير من الدول، وبيشارك فيه الكثير من الأفلام من دول كثيرة. مين اللي اختار هذا الفيلم أن يكون مشاركا في المهرجان؟
3: طبعا أنا يعني من سعادتي أن أشارك الفيلم في هذا المهرجان الدولي، مهرجان واسط السينمائي الدولي، طبعا لأول مرة، وأنا هم ما زاير مدينة واسط، يعني هم راح أزورها وألتقي بناسها الطيبين. فشاركت يعني من خلال لينك للمهرجان، فشاركت والحمد لله أنه كان الفيلم اختير ضمن المسابقة الرسمية للمنافسة على جوائز المهرجان، وهي من ضمن أفلام مشاركة من بريطانيا ومن كندا ومن دول عربية، جزائر، تونس، المغرب، يعني هناك مشاركة عربية ودولية في هذا المهرجان. وكان لي حل فيلمنا أنه موطئ قدم من بين هذه الأفلام المنافسة، وإن شاء الله نتمنى أنه يحظى بفوز أو بجائزة معينة. وأيضا راح تكون مشاركة إن شاء الله من يوم 21 في المهرجان، وإن شاء الله نوافقهم بنتائج المهرجان.
4: إن شاء الله، أكيد إحنا متابعين معاك وبنأمل أنك تحصل فعلا على الجائزة. علي، قبل ما نروح نحكي على مهرجانات أخرى، دائما السؤال اللي بيطرح نفسه علي العزيز المخرج اللي عمل اسم كبير هنا في أستراليا، لما عاد إلى العراق؟ وهل حنشوف علي حيشارك هون في مهرجانات أستراليا بأفلامه، سواء اللي تم إنتاجها في العراق وتم تصويرها في العراق، أو سيتم تصويرها كذلك هنا في أستراليا أو في بلاد أخرى؟
3: طبعا أكيد هذا طموح هو ويبقى حلم وهدف يعني إلي، وجاي أشتغل على، يعني عندي فد 2 بروجكت أشتغل عليهن بما يخص الإنتاج المشترك العراقي الأسترالي. واحد من عدن وثائقي يحكي عن الإيزاديين، يعني طبعا اللي هم موجودين باستراليا، وأيضا قسم من عدهم هنا في العراق، وأيضا هذا وثائقي، وأيضا فيلم روائي، قصة يعني قصة أحد الشباب المهاجرين يعني من العراق، فيلم طويل، يعني هو هذا أول فيتشر فيلم مالتي جاي أشتغل عليه، ويعني في مرحلة البروسيسينج، وإن شاء الله نقدر أنه يدخل مرحلة الإنتاج، وطموح يعني أنه يعرض في أستراليا ويكون هو مشروع الأسترالي طبعا هذا الأول. وأطمح لهذا الشيء وجاي أشتغل عليه داي باي داي. يعني
4: علي، بكل صراحة، هل من السهل أن تعمل في العراق أحسن من أستراليا، أم شو بتشوف أنه ممكن العراق بيتوفر لك الورق والناس والشخصيات والفنانين؟ شو اللي أكثر مريحك في العراق أنك ما رجعتش على أستراليا؟
3: والله هو كل بلد إلى ظروفه طبعا، خصوصا في صناعة الفيلم. طبعا أستراليا تبقى من الدول الرائدة في صناعة الأفلام، وتبقى فرصة كبيرة وأكثر يعني دريم لاند بالنسبة للصناع الأفلام. والعراق بدأ يعني خلينا نقول بدأ ينشأ من جديد، يعني أكو فد تنمية في صناعة الأفلام، والحمد لله إلى حضور كبير هسه في مهرجان كان. وأيضا الأيام اللي سابقة أنا توجهت لدعوة لفيلم كان إنتاج مشترك عراقي سعودي، فيلم هجرة من الأخ علي الدراجي المنتج، وكان يعرض في السينمات العراقية، كان عرض خاص طبعا، وقبل فيلم أركالة هم فيلم طويل يعني من إخراج محمد الدراجي. فأكو دورة إنتاجية متكاملة. بالإضافة يعني جدير بالذكر فيلم كعكة الرئيس لحسن هادي، هو يشارك في الأوسكار ممثلا عن العراق يعني، وممكن يفوز، يعني نتأمل هذا الشيء. فأكو دورة إنتاجية في العراق، أكو دور عرض سينما، لكن الظروف تبقى أنه ظروف صناعة الفيلم بيها صعوبة نوعا ما، لعدم وجود فند، لعدم أكو هناك تبني كدولة يعني بشكل، أكو مبادرات يعني حصلوا عليها بعض الشباب، لكن تبقى الفرص قليلة، ويعني يحتاج أكثر. ونسعى إحنا طبعا في ظل هاي الصعوبة الموجودة أنه نحصل ما يدعمنا لإنتاج أفلامنا هنا في العراق.
4: علي، هل بتسعى بفيلم حل أن تدخل إلى المهرجانات الدولية الأخرى التي تقام في دول أخرى؟

0: اي طبعا اكيد هو فيلم يستحق بصراحة، لان رسالته انسانية ومؤثر يعني، وسمعت حلو فيدباك يعني من بعض النقاد، فابقى يعني ان شاء الله كل مهرجان هو له فد موسمه، فابقى انتظر المواسم المهرجانات الدولية، واحاول انه يشارك فيلم حل في هذه المهرجانات ان شاء الله.
1: علي العزيز، بنتمنى لك فعلا أن تفوز بالجائزة في واسط في العراق وكذلك في بلاد أخرى، وإحنا مواكبينك من أستراليا. شكرا علي.
0: شكرا جزيلا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: الأسبوع الذي انقضى.
6: ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
7: أهلا بكم من جديد مستمعينا أينما كنتم تستمعون لنا عبر إس بي إس عربي. برنامج ويك إند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع، ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيونية، وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير الأف أم. في أجواء الترفيه في أستراليا تستمر عروض مهرجان بريسبن للكوميديا بمشاركة عدد من أبرز نجوم الكوميديا المحليين والعالميين. العروض التي تقام في عدة مسارح وقاعات فنية تقدم مزيجا من الكوميديا الساخرة والستاند أب وسط حضور جماهيري متزايد في عطلة نهاية الأسبوع. ويشير منظمو المهرجان إلى أن العروض هذا العام تشهد تنوعا كبيرا يشمل الكوميديا العائلية والعروض الارتجالية والفقرات الموسيقية الساخرة. أما في الإقليم الشمالي فتعيش مدينة داروين أجواء رياضية استثنائية مع استضافتها بطولة أوكيانوسيا لألعاب القوى، ويشارك في البطولة أكثر من 800 رياضي يمثلون 20 دولة في واحدة من أكبر المنافسات الرياضية التي تشهدها المدينة هذا العام. وتتضمن البطولة سباقات السرعة والقفز والرمي وعددا من المنافسات الجماعية وسط حضور جماهيري واهتمام إعلامي واسع. وتأمل السلطات المحلية أن تسهم البطولة في تنشيط السياحة الرياضية وتعزيز حضور داروين كمركز للاستضافة لهذه الأحداث الدولية. ندعوكم الآن للاستماع إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا تتحقق.
8: جميعنا مررنا بهذه التجربة، فالبحث عن مرحاض عام قد يكون مرهقا، لكن الأمر بالنسبة إلى كثيرين بل إلى نسبة كبيرة من الأستراليين هو أكبر من مجرد إزعاج.
9: A toilet becomes something that I think we all take for granted, but for a person experiencing homelessness, a toilet becomes a luxury. And when you're living a life of, that revolves around deprivation, having that brief experience, you feel that you're being acknowledged as a person.
8: كان أنثوني بيرس وزميله ديفيد ستيرتفيلد من مجموعة ستريت كير الاستشارية يتحدثان خلال جلسة الاستماع العلنية التي أجراها برلمان نيو ساوث ويلز العام الماضي حول المراحيض العامة. وفيها أشار ستريتفيلد إلى اضطرار بعض الأشخاص إلى المبيت قرب سنترال ستيشن لأن أبوابها تبقى مفتوحة طوال اليوم.
10: That's why I slept at Central Station, because the doors were open all day. So you didn't want to get a charge, you know, doing your business in public. So you sort of slept near it where the toilets were.
8: وكان هذا التحقيق وهو الأول من نوعه قد جمع فئات متنوعة من الناس لمشاركة تجاربهم الحية حول تأثير ضعف الوصول إلى المراحيض العامة على حياتهم. وهنا جودي فيندلي من Country Women's Association وهي رابطة نساء الريف تتحدث أيضا خلال جلسة الاستماع.
11: If you were traveling on the Pacific Highway between North Sydney and Brisbane, you would travel for at least 5 hours before reaching a public toilet with any changing facilities. In Western New South Wales, if you travel west of Dubbo, there are simply none available at all. And this is per the National Public Toilet Map.
8: في حلقة هذا الأسبوع يطرح بودكاست SBS Examines سؤالا مفاده: كيف تكشف المراحيض العامة حجم عدم المساواة؟
12: I think public toilets are a really important form of infrastructure that are undervalued and underrated. They're often the last thing considered when we're looking at our plans and our public spaces and our transport networks, but they are essential to social inclusion and social cohesion.
8: كاثرين ويبر ناشطة وباحثة متخصصة في قضايا المراحيض العامة وتعنى بدراسة المحظورات الاجتماعية والتصميم والسياسات والعوائق القانونية المرتبطة بها، قالت لSBS Examines إن أستراليا تعد أفضل حالا من كثير من الدول في هذا المجال، لكنها لا تزال تفتقر إلى أطر قانونية واضحة.
12: So while we have building codes that regulate how many toilets need to be included within buildings, when we leave the building, we don't have any standards that say how many public toilets we need to provide either per person or per kilometer. And we also don't have any legislative requirement on a level of government or an agency that says you are responsible for providing public toilets.
8: وهذا يعني أن المراحيض العامة التي توفرها الحكومات المحلية يمكن إغلاقها بسهولة.
12: There isn't a legislative requirement that says they are part of the public space network or they're part of our public transport network. So if there is any conflict between user groups or if it becomes very expensive to operate, it can be easier to close a public toilet than to ensure continued access.
13: The further you get away from a capital city, the harder it is to go to the bathroom. And then what is accessible is old. Often the gradients are really hard to get into the bathrooms. The grab rails aren't overly helpful.
8: جيرمي هوب هو رئيس منظمة People with Disability أستراليا والرئيس التنفيذي لتحالف Specialist Disability Accommodation Alliance، وبصفته مستخدما دائما لجهاز المشي ووالدا لطفل يعاني من التوحد، يقول إن المراحيض المهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة مسألة أساسية.
13: The amount of times I go racing looking for a toilet, whether that's out at a business lunch, whether that's at the airports, and some of the difficulty is to be able to go to the toilet in dignity, to be able to have somewhere private that is accessible, that is safe. For me, it means that I can navigate my wheelchair and my walker.
8: أما جوليان لورنس وهو مسؤول سياسات أول في منظمة People with Disability أستراليا، فقال إن منظمتهم تسمع باستمرار عن أشخاص ذوي احتياجات خاصة يضطرون إلى تنظيم يومهم بالكامل وفق توفر المراحيض العامة.
14: Actually, you cut meetings short, you cut outings short, you miss family events, you turn down work opportunities. So it's a big issue, yeah. It's not just about convenience. It's literally about whether you can take part in everyday life.
15: I mean, I knew I was trans from around my early teens, and then that causes a lot of issues when it comes to stuff like public bathrooms.
8: أليستر امرأة من السكان الأصليين متحولة جنسيا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، تقول إنها كانت تتجنب استخدام المراحيض العامة أحيانا لأسباب تتعلق بالسلامة.
15: And it would come to situations where I had to make the decision between do I go to the women's bathroom and risk getting transphobic rhetoric, or do I go into the guys' bathroom and put myself at risk of violence? I did have at least one where I was getting so much hate that I just decided to use a men's room once. And then because I did that and looked feminine enough, I received physical violence.
8: أما الدكتورة ساشا بايلي الباحثة في مركز صحة الشباب النفسية بجامعة ملبورن فقالت لأس بي أس إكزامينس أن كثيرا من المتحولين جنسيا يشعرون بالقلق من استخدام المراحيض العامة ويحاولون تجنبها قدر الإمكان. وأضافت أن دراسة واسعة شملت شباب مجتمع LGBTQI+ في استراليا كشفت آثارا عميقة على الصحة الجسدية والنفسية للشباب المتحولين جنسيا.
16: In that study we see that over 60% reported in the past 12 months avoiding using the toilet. Nearly 2 in 5 had in the past 12 months limited how much they had eaten or drank to avoid having to go to the toilet. And you know, in this same sample, around 7% of trans young Australians had developed a urinary tract infection or other kidney related problem in the last 12 months in relation to toilet access.
17: There's a map in Australia of all the toilets, and after 25 years of operations, the National Public Toilet Map of Australia has become a bit of a phenomenon.
8: جيم كوبر هو الرئيس التنفيذي لمنظمة كونتيننس هيلث أستراليا، ويعاني واحد من كل 4 أشخاص في أستراليا من مشكلات سلس البول، أي ما يزيد على 7 ملايين شخص. وتنظم المنظمة حملة سنوية تعرف باسم Great Danny Hunt، وتدعو فيها الناس إلى إضافة المراحيض العامة إلى الخريطة الوطنية التي تضم الآن أكثر من 25,000 مرفق مسجل لمساعدة الناس على العثور على المراحيض العامة في مختلف أنحاء البلاد.
17: What it's turned into is this general purpose fantastic directory, and people who are traveling use the map. Tradespeople, disabled people, emergency services, police, Uber drivers, and also everyone who has continence challenges. And the purpose of the National Public Toilet Map and the Great Danny Hunt, where we add more toilets every year, is to help those people with incontinence in particular.
8: وترى الباحثة كاثرين ويبر أنه يتوجب إيلاء اهتمام أكبر للمراحيض العامة، لأنها لا تمثل مجرد وسيلة راحة بل تعبر عن المساواة والكرامة الإنسانية.
12: As part of the United Nations, we have a right to water and sanitation, which equates to the right to public toilets. Therefore, it is important that our cities and our planners and our architects and our builders are responding to that right by providing adequate and accessible public toilets.
8: هذا التقرير أعدته ليرا شيفيتس وقدمه إلى SBS عربي محمد الغزي. للاستماع إلى المزيد من حلقات بودكاست SBS Examines يرجى زيارة الموقع الإلكتروني sbs.com.au/examines.
7: ومع هذا البودكاست نصل لنهاية مشوارنا لهذا الصباح في برنامج ويكند بالعربي. أتمنى لكم يوما جميلا مليئا بالفرح والحب والطاقة الجميلة. رافقتكم لساعتين من الزمن أنا جورج غرام. موعدنا يتجدد كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع من 6 حتى 8 صباحا. إلى اللقاء.